0: الأبيض إن المضيق سيبقى مفتوحاً للجميع، مؤكداً أنه ممر مائي دولي، وذلك رداً على سؤال بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق قصير الأمد يسمح لإيران وسلطنة عمان بالتحكم بحركة الملاحة فيه. وأضاف ترامب أن على عمان أن تحسن التصرف ملوحاً باستخدام القوة إذا لم يحدث ذلك.
1: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: أسترالياً انتقدت مجموعات حقوقية ومناهضة للفقر خطط الحكومة الفيدرالية لإعادة هيكلة نظام خدمات التوظيف في أستراليا، والتي كشفت عنها وزيرة شؤون العمل أماندا ريشورث. وتقول الحكومة إن الخطة تمثل أكبر إصلاح لقطاع خدمات التوظيف منذ 30 عاماً، إلا أن مركز مكافحة الفقر اعتبر أن الإبقاء على ما يعرف بالالتزامات المتبادلة يعني أن التغييرات لا تمثل إصلاحا. وقالت كريستين أوكونيل من مركز مكافحة الفقر في مقابلة مع شبكة ABC إن الإصلاحات يجب أن لا تركز على معاقبة الأفراد، بل على المعالجة للمشكلات البنيوية الأوسع في سوق العمل.
2: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
0: تمت الموافقة في أستراليا على استخدام علاج مبتكر يمكنه تأخير ظهور مرض السكري من النوع الأول، ومنحت إدارة السلع العلاجية TGA الضوء الأخضر لدواء زيلد للبالغين والأطفال في سن 8 سنوات فما فوق الذين يمرون بالمراحل المبكرة من مرض المناعة الذاتية. ويعمل هذا العلاج عن طريق منع خلايا المناعة من مهاجمة البنكرياس، مما يساعد الجسم على الاستمرار في إنتاج الأنسولين لفترة أطول. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 18 درجة، بريسبن ممطر وعاصفة محتملة 23، هوبرت ممطر 18، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني ممطر 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Thank you.
1: تبدأون نهاركم مع أحلى المنوعات والموسيقى. الصباحات مع SBS عربي.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى أكثر من 3200 شخص، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات على أكثر من 150 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع. وأضافت أن إنذارات الإخلاء صدرت لخمس بلدات في الجنوب في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية والتبادل الناري رغم وقف إطلاق النار المعلن. وقال أحد سكان بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل إن المنطقة ما تزال تعيش حالة حرب، مشيرا إلى استمرار تبادل الضربات بين حزب الله وإسرائيل رغم الهدنة المعلنة.
1: When a person ultimately lives their daily life in terror, where at any moment a siren or some missile attack could meet them, or they could be in life-threatening danger, that's essentially terror. Because I live 24/7 with the feeling that every time I leave the house or a protected space, it could cost me my life. You can't call that a ceasefire.
0: أستراليا دفع نواب في الحكومة العمالية عن خطط الإصلاح الضريبي الجديدة التي من المتوقع أن تقر في البرلمان بدعم من حزب الخضر. وقال مساعد وزير الخزانة دانييل مولينو إن الحكومة تتحرك بسرعة لتوضيح تفاصيل التعديلات في أسرع وقت ممكن. وقد طرح مشروع قانون في البرلمان اليوم يتضمن إصلاحات مثيرة للجدل في ضريبة أرباح رأس المال، وهي تغييرات واجهت انتقادات من جهة اقتصادية ومجموعة الأعمال، إضافة إلى المعارضة. من جهته قال وزير التعليم جايسون كلير في مقابلة في برنامج سان رايز على شبكة السابعة إن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى معالجة الفجوة في الثروة بين الأجيال.
2: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about 4 times the average salary. Yeah. Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
0: في المقابل قال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن الإصلاحات الضريبية ضرورية، لكنه اعتبر أن مقترحات وزير الخزانة ليست الحل المناسب، متهما الحكومة بتمريرها بشكل متسارع دون تدقيق كاف.
3: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes and we'll keep doing that.
0: انتقدت مجموعات حقوقية ومناهضة للفقر خطة الحكومة الفيدرالية لإعادة هيكلة نظام خدمات التوظيف في أستراليا، والتي كشفت عنها وزيرة شؤون العمل أماندا ريشورث. وتقول الحكومة إن الخطة تمثل أكبر إصلاح لقطاع خدمات التوظيف منذ 30 عاما، إلا أن مركز مكافحة الفقر اعتبر أن الإبقاء على ما يعرف بالالتزامات المتبادلة يعني أن التغييرات لا تمثل إصلاحا حقيقيا. وبموجب النظام الجديد سيطلب من أكثر من 1 مليون أسترالي الحصول على مساعدة مهنية للعثور على عمل، مع احتمال فقدانهم مدفوعات الرعاية الاجتماعية إذا لم يلتزموا بالشروط المطلوبة. وقالت كريستين أوكونيل من مركز مكافحة الفقر في مقابلة مع شبكة ABC إن الإصلاحات يجب أن لا تركز على معاقبة الأفراد بل على معالجة المشاكل البنيوية الأوسع في سوق العمل.
4: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 18 درجة، بريسبن ممطر وعاصفة محتملة 23، هوبرت ممطر 18، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني ممطر 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning أستراليا من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وجهت الشرطة الفيدرالية تهما إلى امرأة عادت مؤخرا من سوريا ضمن تحقيقات عملية كوراجونغ المشتركة، وتأتي التهم التي لم تعرف بعد طبيعتها بعد عودة مجموعة جديدة من نساء وأطفال على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية إلى سيدني وملبورن قبل أيام من مخيم روج شمال شرق سوريا، حيث تحتجز عائلات مقاتلي التنظيم. ورغم ذلك أشارت شبكة ABC إلى أن التهم التي وجهت للمرأة العائدة تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية، وكانت السلطات قد وجهت سابقا تهما إلى 3 نساء من العائدات، بينها جرائم ضد الإنسانية والاستعباد والإجار بالبشر والانتماء إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى منطقة نزاع معلنة. وتشارك في عملية كوراجونغ الشرطة الفيدرالية ووكالة الاستخبارات الداخلية آزيو وشرطة الولايات للتحقيق مع أشخاص يشتبه بسفرهم إلى سوريا خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. دافع مسؤولون في حكومة العمال عن الإصلاحات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تجتاز البرلمان بدعم من حزب الخضر، وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو أن الحكومة تتحرك بسرعة لتوضيح تفاصيل الإصلاحات، ويشمل مشروع القانون الذي طرح اليوم أمام البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على ضريبة أرباح رأس المال، واجهت انتقادات من جماعات الأعمال وتحالف المعارضة. من جهته قال وزير التعليم جايسون كلير أن التغييرات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الفجوة المتزايدة زايدة في الثروة بين الأجيال.
1: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about 4 times the average salary. Yeah. Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
0: في المقابل قال زعيم المعارضة إنغس تايلر أن الإصلاح الضريبي ضروري، لكن المقترحات التي طرحها وزير الخزانة ليست الحل المناسب. ورأى تايلر أن الحكومة تتعجل تمرير التشريعات من دون إخضاعها للتدقيق الكافي، مؤكدا أن الائتلاف المعارض سيواصل العمل مع أي جهة مستعدة لمعارضة الضرائب الجديدة.
2: We'll work with anyone and we'll talk to anyone, and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes, and we'll keep doing that.
0: أعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 3200 قتيل في وقت كشفت فيه إسرائيل عن خطط للتقدم شمالا في هجومها ضد مقاتلي حزب الله. وقالت الوزارة أن 31 شخصا قتلوا في غارات جوية نفذت مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 150 موقعا وعنصرا تابعين لحزب الله في محيط مدينتي صور والنبطية جنوب لبنان، إضافة إلى منطقة الإبقاع شرق البلاد، كما أصدر أوامر بإخلاء مبان في قضاء صور و5 بلدات وقرى جنوبية. وقالت مايان مالكان وهي من سكان بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل أن المنطقة ما تزال تعيش أجواء الحرب رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
3: When a person ultimately lives their daily life in terror, where at any moment a siren or some missile attack could meet them, or they could be in life-threatening danger, that's essentially terror. Because I live 24/7 with the feeling that every time I leave the house or a protected space, it could cost me my life. You can't call that a ceasefire.
0: ولا يزال التوتر يهيمن على المنطقة في الشرق الأوسط، حيث شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة في إيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط 4 طائرات مسيرة أطلقت من إيران واستهداف مركز تحكم تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية. وذكرت شبكة CNN وصحيفة نيويورك تايمز أن الضربة حالت دون إطلاق مسيرة إيرانية خامسة، وتأتي بعد إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ هجمات قال أنها دفاع عن النفس. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 18 درجة، بريسبن أمطار مع احتمال عواصف 23 درجة، بير زخات مطر خفيفة 21، ملبون غائم جزئيا 17، سيدني أمطار 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.

SBS عربي، أخبار وقصص من أستراليا وعن أستراليا بلغتكم.

SBS عربي.

مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم.

0: من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا لتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. رفعت الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية من نوع PFAS، وتتهم الحكومة الشركة بحجب معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن تأثيرات أحد منتجاتها، إضافة إلى تقديم ضمانات غير صحيحة حول الآثار البيئية وطرق التخلص من المواد. وتعرف مواد PFAS باسم المواد الكيميائية الأبدية، وكانت تستخدم سابقا في مواد مكافحة الحرائق قبل حظرها بسبب عدم تحللها في البيئة. وقالت المدعية العامة ميشيل رونالد أن الاتهامات تتعلق بمادة رغوة تستخدم في إخماد الحرائق، مؤكدة أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ملياري دولار كتعويضات عن تكاليف التحقيق وإدارة التلوث.
1: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
0: دافع مسؤولون في حكومة العمال عن الإصلاحات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تجتاز البرلمان بدعم من حزب الخضر. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو أن الحكومة تتحرك بسرعة لتوضيح تفاصيل الإصلاحات. من جهته قال وزير التعليم جايسون كلير أن التغييرات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الثروة بين الأجيال، محذرا من تحول امتلاك المنازل إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للشباب.
2: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about 4 times the average salary. Yeah. Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
0: في المقابل قال زعيم المعارضة إنغس تايلر أن الإصلاح الضريبي ضروري، لكن المقترحات التي طرحها وزير الخزانة ليست هي الحل المناسب. ورأى تايلر أن الحكومة تتعجل تمرير التشريعات من دون إخضاعها لتدقيق كاف، مؤكدا أن الائتلاف المعارض سيواصل العمل مع أي جهة مستعدة لمعارضة الضرائب الجديدة.
3: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes and we'll keep doing that.
0: انتقد مركز مكافحة الفقر في استراليا خطة الحكومة لإصلاح نظام خدمات التوظيف بعد إعلان وزيرة العمل أماندا ريتشورث تفاصيل الهيكلة الجديدة. وتقول الحكومة إن الخطة تمثل أكبر إصلاح لقطاع خدمات التوظيف منذ 30 عاما، وبموجب الخطة سيطلب من أكثر من 1 مليون استرالي الحصول على دعم مهني للبحث عن عمل. وقالت كريستين أوكونيل من مركز مكافحة الفقر أن الإصلاحات يجب أن تركز على المشكلات الاقتصادية الأوسع، لا على معاقبة الأفراد الباحثين عن عمل.
4: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
0: شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة في إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي إسقاط 4 طائرات مسيرة أطلقت من إيران واستهداف مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع 3 انفجارات شرقي بندر عباس فجر الخميس مع تفعيل دفاعات جوية لعدة دقائق. هذا يأتي في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن توصلت إلى فهم للأمور مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري المطروح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز فورا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 18 درجة، بريسبن أمطار مع احتمال عواصف 23، هوبارت زخات مطر خفيفة 18، دارون مشمس 31، بيرث زخات مطر خفيفة 21، ملبورن غائم جزئيا 17 درجة، سيدني أمطار 22 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
5: آخر الأخبار وكل المنوعات،
6: هذه هي SBS عربية.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم.

قم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وجهت الشرطة الفيدرالية تهما إلى امرأة من ميلبورن عادت من سوريا العام الماضي على خلفية صلات مزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية بعد تنفيذ مداهمات في منطقتي برودميدوز وفيتزوري نورث في إطار تحقيق عمليات كورا جونغ المشتركة. وتتهم المرأة البالغة 34 عاما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والدخول إلى منطقة نزاع معلنة أو البقاء فيها خلال وجودها في سوريا. وقالت السلطات أن 4 نساء وجهت إليهن تهم خلال الأسابيع الثلاث الماضية على خلفية جرائم مزعومة مرتبطة بفترة وجودهن في سوريا. وأكدت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية هيلدا سيريك أن هذه القضايا معقدة لأن جزءا كبيرا من الأدلة جمع في مناطق نزاع.
1: These are highly complex matters. As I said earlier, these matters relate to evidence, admissible evidence, challenging in conflict zones, and we need to be able to take the time and effort to make sure that the evidence is admissible and to a legal standard.
0: رفعت الحكومة الفيدرالية دعاوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية من نوع PFAS. وتتهم الحكومة الشركة بحجب معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن تأثيرات أحد منتجاتها، إضافة إلى تقديم ضمانات غير صحيحة حول الآثار البيئية وطرق التخلص من المواد. وقالت المدعية العامة ميشيل رونالد أن الاتهامات تتعلق بمادة رغوة تستخدم في إخماد الحرائق، مؤكدة أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ملياري دولار كتعويضات عن تكاليف التحقيق وإدارة التلوث.
2: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
0: تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلسات الاستماع إلى إفادات قادة أمنيين وشهود حول الاستجابة الأمنية والاستعدادات خلال الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة بونداي في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأبلغ نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد هيدسون اللجنة بوجود مطالبات متزايدة لمنح عناصر الشرطة إمكانية الوصول إلى أسلحة ذات عيارات أكبر. وأضاف هيدسون أن الضباط الذين استجابوا للهجوم وضعوا أمام مخاطر جسيمة في ظل اشتباك بأسلحة محدودة القدرات.
3: Being in a gunfight armed with 9mm Glocks against long arms, there has been obviously on behalf of officers within the New South Wales Police Force, representations made by the Police Association of New South Wales, their union, in relation to what capability increases can better protect them as well.
0: صعدت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية قرب مضيق هرمز مع إعلان الجيش الأمريكي إسقاط 4 طائرات مسيرة أطلقت من إيران واستهداف مركز تحكم في مدينة بندر عباس الساحلية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الضربة حالت دون إطلاق مسيرة إيرانية خامسة. وتأتي هذه الهجمات الأمريكية بعد أن قالت واشنطن أنها نفذت هجوما قبل أيام دفاعا عن النفس ضد مواقع لإطلاق الصواريخ وسفن لزرع الألغام. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع 3 انفجارات شرقي بندر عباس. سياسياً هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي سيبقى مفتوحاً للجميع. ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كانت تصريحات ترامب زلة اللسان أم ما إذا كان يقصد إيران بدلاً من عمان. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتاً أمريكياً. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، غيم جزئياً 18 درجة، برزبن أمطار 23 درجة، بيرث زخات مطر خفيفة 21، ملبون غائم جزئيا 17، سيدني أمطار 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
4: SBS عربي، بيت أستراليا للأغاني العربية.

0: استمعوا وارفعوا الصوت. اس بي اس عربي تقدم آخر الإصدارات.
1: حبيبي انت هنا في الساحل، حبيبي انت هنا تتاكل.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: الشرطة الفيدرالية توجه تهما لامرأة عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد مداهمات في ملبورن. الحكومة الفيدرالية تقاضي شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية. ووسط جدل حول أرباح رأس المال، حكومة العمال تدافع عن إصلاحات الضرائب وزعيم المعارضة يتهمها بالتسرع. وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار، واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. وجهت الشرطة الفيدرالية تهما إلى امرأة من ملبورن عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد تنفيذ مداهمات في منطقتي برود ميدوز وفيتزوري نورث وذلك في إطار تحقيقات عملية كورا جونك المشتركة. وتتهم المرأة البالغة 34 عاما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والدخول إلى منطقة نزاع معلنة أو البقاء فيها خلال وجودها في سوريا. وقالت السلطات أن 4 نساء وجهت إليهن تهم خلال الأسابيع 3 الماضية على خلفية جرائم مزعومة مرتبطة بفترة وجودهن في سوريا. وأكدت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية هيلدا سيريك أن هذه القضايا معقدة لأن جزءا كبيرا من الأدلة جمع في مناطق نزاع.
1: These are highly complex matters. As I said earlier, these matters relate to evidence, admissible evidence, challenging in conflict zones, and we need to be able to take the time and effort to make sure that the evidence is admissible and to a legal standard.
0: رفعت الحكومة الفيدرالية دعاوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية من نوع PFAS. وتتهم الحكومة الشركة بحجب معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن تأثيرات أحد منتجاتها، إضافة إلى تقديم ضمانات غير صحيحة حول الآثار البيئية وطرق التخلص من المواد. وقالت المدعية العامة ميشيل رونالد أن الاتهامات تتعلق بمادة رغوة تستخدم في إخماد الحرائق، مؤكدة أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ملياري دولار كتعويضات عن تكاليف التحقيق وإدارة التلوث.
2: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
0: تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلسات الاستماع إلى إفادات قادة أمنيين وشهود حول الاستجابة الأمنية والاستعدادات خلال الهجوم الدامي الذي شهدته منطقة بونداي في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأبلغ نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد هيدسون اللجنة بوجود مطالبات متزايدة لمنح عناصر الشرطة إمكانية الوصول إلى أسلحة ذات عيارات أكبر. وأضاف هيدسون أن الضباط الذين استجابوا للهجوم وضعوا أمام مخاطر جسيمة في ظل اشتباك بأسلحة محدودة القدرات.
3: Being in a gunfight armed with 9mm Glocks against long arms, there has been obviously on behalf of officers within the New South Wales Police Force, representations made by the Police Association of New South Wales, their union, in relation to what capability increases can better protect them as well.
0: دافع مسؤولون في حكومة العمال عن الإصلاحات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تجتاز البرلمان بدعم من حزب الخضر. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو أن الحكومة تتحرك بسرعة لتوضيح تفاصيل الإصلاحات. من جهته قال وزير التعليم جايسون كلير أن التغييرات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الثروة بين الأجيال، محذرا من تحول امتلاك المنازل إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للشباب.
4: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about four times the average salary.
5: Yeah.
4: Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
0: في المقابل قال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن الإصلاح الضريبي ضروري، لكن المقترحات التي طرحها وزير الخزانة ليست هي الحل المناسب. ورأى تايلر أن الحكومة تستعجل تمرير التشريعات من دون إخضاعها لتدقيق كافي، مؤكدا أن الائتلاف المعارض سيواصل العمل مع أي جهة مستعدة لمعارضة الضرائب الجديدة.
6: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes and we'll keep doing that.
0: قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن أكثر من 200 إصابة إن أكثر من 200 إصابة و50 بمرض الدفتيريا سجلت في شمال أستراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود إلى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وأوضح باتلر أن نحو 60% من الإصابات سجلت في الإقليم في المقاطعة الشمالية، فيما تركزت معظم الحالات الأخرى في منطقة كامبرلي غرب أستراليا. وسجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالتفشي، بينما نفى الوزير تأكيد وفاة ثانية رغم تقارير إعلامية تحدثت عن ذلك. وأكد باتلر أن التفشي ما يزال مثيرا للقلق.
7: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
0: وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي ضربات إضافية ستواجه برد أكثر حسما. وقال الحرس الثوري أن القاعدة الأمريكية استهدفت بعد قصف أمريكي طال موقعا قرب بندر عباس، فيما لم تحدد رسميا طبيعة القاعدة أو حجم الأضرار، لكن الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع 3 انفجارات شرقي بندر عباس مع تفعيل الدفاعات الجوية. سياسيا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي سيبقى مفتوحا للجميع. ولم يرد البيت الأبيض فورا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت تلك العبارة زلت لسان لترامب أم أنه كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هيئة إيرانية أنشئت حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور، معتبرة أن طهران تحاول ابتزاز التجارة البحرية العالمية. وفي التصعيد على الجبهة اللبنانية، صعدت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان مع استمرار الغارات التي خلفت مزيدا من القتلى والدمار. ووجه الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان قضاء صور ومنطقة الزقاق المفتي، داعيا إلى الإخلاء الفوري قبل أن يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المباني المشمولة بالتحذير، ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 3200 قتيل، مشيرة إلى مقتل 31 شخصا في غارات نفذت مساء الثلاثاء. في الرياضة، فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي تحقيقا بشأن أسعار تذاكر كأس العالم وسط اتهامات للفيفا باستغلال المشجعين عبر التسعير المرتفع للتذاكر. ويشمل التحقيق مزاعم تتعلق بتضليل الجماهير بشأن مواقع المقاعد واعتماد سياسة تسعير ترتفع فيها الأسعار بحجم الطلب. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع اليوم غد: أديلايد زخات مطر، تزداد تدريجيا 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت احتمال زخات مطر 17، بيرث زخات مطر 19، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني زخات مطر تتراجع تدريجيا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
8: على الموبايل، الإنترنت، والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.

0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في أستراليا اليوم. برنامجكم الإخباري المسائي يطل عليكم من SBS عربي. اليوم هو الخميس الموافق 28 من مايو أيار للعام 2026.
1: مستمعينا أهلا بكم، نود في بداية حلقتنا لهذا اليوم أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورونجري ووي ورونج من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق تورس الذين يستمعون إلينا اليوم.
0: انطلق البرنامج في تمام الثالثة بعد الظهر بنشرة مفصلة ومحدثة للأنباء، وسيستمر معكم حتى السادسة مساء، ثلاث ساعات من استعراض الأحداث وقضايا الساعة، وكذلك لدينا فقرة حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. كل يوم من الاثنين إلى الجمعة ترافق أخوكم هناء ياسين
1: وأنا أيضا على التميمي،
0: وينضم إلينا العزيز محمد الغزي على النشرات والمواجز الإخبارية. ويا هلا ببريدكم الإلكتروني ورسائلكم على today@sbs.com.au.
1: مستمعينا، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق واسعة في جنوب لبنان طالبا من السكان الانتقال إلى شمالي نهر الزهراني، ويعد هذا أكبر أمر إخلاء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من شهر أبريل نيسان، معلنا تلك المناطق كمناطق قتال تمهيدا لشن ضربات جديدة ضد حزب الله.
0: نعم، ما مصير الهدنة الهشة بين لبنان وإسرائيل؟ وهل سيشهد لبنان موجة نزوح جماعية جديدة؟ المزيد عن هذا الموضوع الهام في تقرير مفصل يضم لقاء مع الدكتورة مريم فريد المحاضرة في جامعة مكواري بسيدني والمختصة في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط.
1: وفي حلقتنا اليوم مستمعي الكرام، مساحة للأدب والثقافة، حيث حقق الروائي الأردني الأسترالي رامي الطعامنة إنجازا أدبيا بارزا بفوز روايته ولادة على حافة العبور بجائزة الإبداع الروائي في الدورة 35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب. فما سر تميز هذا العمل الأدبي الذي يرويه على لسان شخصيات هذه الرواية رامي الطعامنة؟ سنعرف التفاصيل في حلقة هذا اليوم،
0: وترقبوا المزيد من الفقرات واللقاءات المميزة والمنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود إليكم أنا وعلاء لانطلاق البرنامج هذا المساء، فلا تذهبوا بعيدا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق واسعة في جنوب لبنان، معلنا إياها مناطق قتال تمهيدا لشن ضربات جديدة ضد مواقع حزب الله. ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ويعد هذا أكبر أمر إخلاء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من إبريل نيسان الماضي، إذ يشمل نحو 14% من الأراضي اللبنانية. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء شنت إسرائيل ضربات على مدينة صور في جنوب لبنان، وقال حزب الله الذي اتهم بدوره إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، قال إن مقاتليه قد اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد جدد في كلمة متلفزة مطلع هذا الأسبوع رفض نزع سلاح الحزب وتمسك بالحق في استمرار القتال ضد إسرائيل.
1: ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف، وكل من يواجهنا مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس.
0: وجاء الأمر الإسرائيلي يوم الأربعاء بإخلاء مدينة صور إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية البرية، وذلك بعد أن اتهم حزب الله بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قوات إسرائيلية متمركزة في أجزاء من جنوب لبنان بالإضافة إلى مدنيين في شمال إسرائيل. فلنستمع لإحدى سكان قرية شامونا في إسرائيل والتي تقول إن الحرب لم تتوقف رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين.
2: When a person ultimately lives their daily life in terror, where at any moment a siren or some missile attack could meet them, or they could be in life-threatening danger, that's essentially terror. Because I live 24/7 with the feeling that every time I leave the house or a protected space, it could cost me my life. You can't call that a ceasefire.
0: ويعيش الشارع اللبناني أجواء الخوف من تصعيد كبير على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية واحتمال تجدد النزوح الجماعي. حول هذا الموضوع مستمعينا التقينا بالدكتورة مريم فريدة، وهي المحاضرة في جامعة ماكواري والمختصة في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط. سألناها بداية ما إذا كانت الهدنة بين لبنان وإسرائيل على وشك الانهيار.
3: ما في هدنة من أول ما بلشت هناء، يعني إذا منشوف تراتب الأحداث من وقتها صار في وقف إطلاق النار، ما بحيات وقف إطلاق النار بين عن جهتين بين إسرائيل ولبنان أو إسرائيل وحزب الله، فما بعرف إذا بعد فينا نسميه وقف إطلاق النار، لأنه من الواضح أنه بعد الحرب ماشية.
0: كل طرف في الصراع يتهم الآخر بخرق الهدنة. حزب الله يقول إن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها للأراضي اللبنانية. إسرائيل في المقابل تتهم حزب الله بتهديد سلامة البلدات وسكان الشمال فيها. فهل هذه المواقف تكشف هشاشة القواعد التي بنيت الهدنة عليها، خاصة عدم وجود آلية للإشراف عليها وحتى التأكد من نية كل طرف الالتزام بما جاء في الهدنة؟
3: صح، اللي قلتيه شيء كتير مظبوط. أول شيء النية. هلا بقوانين المفاوضات لما بيصير في وقف إطلاق النار بدك تطلعي إذا وصلوا للغاية أو للهدف اللي هني كانوا عم يشتبكين كرماله وصار في وقف إطلاق النار لأنه وصلوا للهدف، أو بجهة تانية إذا وقف إطلاق النار بيكون لأسباب معينة لمدة زمنية معينة لحد ما يصير في مفاوضات ليوصلوا للهدف اللي بيكون الطرفين وصلوا للهدف اللي هنا بالدنيا. بالحالة بين إسرائيل وبين حزب الله أو بين الدولة اللبنانية، الشيء الأساسي اللي هو على الآن لأنه يوصل لوقف إطلاق النار صريح وطويل هي سلاح حزب الله. طالما ما في حل كيفية يوصلوا لهذا الهدف، الدولة الإسرائيلية عم بتشوف أنه هي بعد عندها الحق أنه تضرب أهداف عسكرية اللي هي بتشوفها عسكرية بجنوب لبنان، لأنه هذا بيتم تحت إطار الدفاع عن النفس، لأنه عم بتشوف في هجمات حزب الله بشكل خطر على الأمن الإسرائيلي خاصة بشمال إسرائيل. وبالقاطع الثاني عندك حزب الله كمان بيشوف، والدولة اللبنانية على المدى البعيد أنه بتشوف أنه هندي كمان عندهم الحق أنه يدافعوا عن نفسهم، لأنه إسرائيل هي دولة معتدية على الجنوب اللبناني ولازم يصير في وقف لهذا الاعتداء اللي عم بيصير بجنوب. هيدا اللي الطرفين ما عم بيقدروا يوصلوا لحل يوقف الحرب أو النزاع بين اثنين. المفاوضات اللي عم بتصير بين إسرائيل وبين الدولة اللبنانية هي بترتكز على شغلتين. الأولى هي الحدود البرية والبحرية بين لبنان وبين إسرائيل، واللي هي مثل ما بنعرف لأنه إسرائيل قربت وأخذت واحتلت أجزاء من جنوب لبنان، هلأ هاي عم بتصير كتير عليها علامة استفهام. الثانية وهي العلاية شكلية إشكالية أكبر، هي ميكانيزم أو كيف بده يتم وقف تسليح حزب الله أو وقف نشاط حزب الله كنشاط عسكري ضد إسرائيل. هاي دول الشغلتين وأكتريتها الإشكالية حول سلاح حزب الله هي الشيء اللي حيخلي دوامة النزاع بين إسرائيل وبين لبنان وحزب الله عم بتكمل لحد ما يوصل لحل لكيفية فك هيدا الصراع. ما حنشوف وقف لأطلاق النار، ولأنه مثل ما عم نشوف من السنتين لهلأ حتى لو نقال أنه في وقف أطلاق النار فعليا ما في وقف أطلاق النار، الحرب بعدها ماشي والنزاع بعده ماشي بين إسرائيل وبين حزب الله. اللي عم بيصير هلأ لما عم بتقرب وقت يصير في مفاوضات مباشرة بين الوفد اللبناني وبين الإسرائيلي، منشوف أنه الجهة الإسرائيلية أو الدولة الإسرائيلية بتصعد أمنيا وعسكريا أكثر لتحط ضغط على الوفد اللبناني لحتى بس يصير في مفاوضات تقدر تتفاوض بقوة أكبر ويكون عندها أوراق أكثر وأقوى بالمفاوضات. واحدة منهم هلا لما عم نشوف انه الجيش الاسرائيلي عم بيتقدم، اول شيء قالوا 5 كيلومتر بعدين 10 كيلومتر بعدين صار في اجلاء لمنطقة نهر الليطانة، وبعدين اخترعوا شيء اسمه الخط الاصفر اللي قالوا انه هيدا هو هلا الحدود فعليا بين اسرائيل وبين لبنان، اللي هن من عندهم قرروا انه يعملوا حدود جديد. من امبارح لليوم شفنا انه عم بيعطوا اجلاء لكل سكان جنوب اللبناني، عم بيقولوا لهم يطلعوا ورا خط نهر الزهران. يعني هلا انت عم تحكي عن 30 كيلومتر جوا الجنوب اللبناني. اللي عم بيصير فعليا انه الجيش الاسرائيلي عم بيتمدد اكثر ما في جوا الجنوب اللبناني ليبعد هن مثل ما بيحسبوه الخطر حزب الله مسيرات وصواريخ اللي هن فيهم يكون عندهم مدى قصير ومدى طويل، وكمان ليروحوا على المفاوضات الجمعه الجاي بورق اقوى بيخلوا الطرف اللبناني يستسلم او يستسلم للمطالب الاسرائيليه اللي هن بيشوفوها بتحقق لهم مكاسب اكثر بهذا الصراع.
0: وهذا قد يجعل الجوله المقبله من المفاوضات بين لبنان واسرائيل مطلع الشهر المقبل حساسه وصعبه، خاصه على الجانب اللبناني اللي عليه انه يتعامل من جهه مع الواقع الميداني اللي فرضته اسرائيل في الجنوب، ومن جهه اخرى مع اصرار حزب الله على عدم نزع سلاحه والاستمرار في الحرب ايضا.
3: للاسف هنا موقف الوفد اللبناني كتير ضعيف، الجانب الإسرائيلي للأسف ما عم بيعطي الدولة اللبنانية الدعم السياسي الكافي لحتى يقولوا أنه نحن حنتصرف سياسيا داخليا بالداخل اللبناني لنقدر نوصل لحل لفك سلاح حزب الله بدون الوصول لنزاع سلاح جوا لبنان. أنه كلنا بنعرف تاريخ لبنان بالنزاع المسلح الداخلي والحرب الأهلية اللي وصلت لبنان لمعاناة بعد سنين. للأسف اللي عم تعمله إسرائيل أنه عم تعطي حجة لللبنانيين ولا حزب الله واللبنانية اللي بيوافقوا مع سياسة حزب الله أنه تيكمل حزب الله سلاحه وتسليحه، لأنه إذا ما كان هيك إسرائيل حتحتل كل لبنان وما حدا حيوقف بوجهه. اللي عم تعمله الدولة اللبنانية أنه عم بتقول للطرف الإسرائيلي احترم وقف اطلاق النار لو انه موقت لحتى يعرفوا يعملوا شغلهم ويتصرفوا داخليا ليوصلوا لهذا الحل سياسيا مش عسكريا. للاسف هذا الشيء ما عم بيصير وما راح يصير، لانه بالجانب الاسرائيلي عندهم بس تصرف منطق عسكري مثل ما شفنا بغزه ومثل ما عم نشوف هلا بجنوب لبنان صار له سنين. اللي بشوفه انه الجمعه الجاي للأسف الدولة اللبنانية عندها يا أما أنه تقبل الشروط الإسرائيلية مثل ما هي، هي للأسف حتشوف حيكون فيها مكاسب إسرائيلية أكثر منها لبنانية، أو ما حتنجح المفاوضات مثل ما فشلت المفاوضات اللي قبلها، حنرجع نفوت بدوامة صراع عسكري جديدة. للأسف ما شايف حل غير هولي.
0: تحدثت تقارير إعلامية عديدة خاصة على وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود خطوط حمراء وضعتها واشنطن لكبح جماح تل أبيب، أبرزها عدم توجيه ضربات عسكرية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، واشنطن لا تريد رؤية مباني تنهار وقتل بين المدنيين في العاصمة على نطاق واسع. هل برأيك إن صحت هذه التقارير ستؤثر على مجرى التصعيد الإسرائيلي في لبنان إن تم؟
3: حتى لو اعتبرنا أنه الحكومة الأمريكية قدمت هول الخطوط الحمراء، بس مثل ما بنشوف من قبل أنه الحكومة الإسرائيلية ما بترتبط بهول الخطوط الحمر. إذا بنتذكر كان بوقت وقف إطلاق النار ضربوا على بيروت بعشر دقائق 100 غارة، فكان في أعداد من المدنيين اللي ماتوا خسروا حياتهم، وكانوا بمناطق منا تعتبر مناطق إيواء لحزب الله أو إيواء لصواريخ حزب الله. فأنا ما كتير بخدوا بعين الاعتبار أنه إذا تقدمت خطوط حمر للحكومة الإسرائيلية أنه حترتبط فيها وحتلتزم فيها للأسف.
0: ولكن هل تسعى أمريكا من هذه الخطوة ربما لضمان عدم تقويض مساعيها لتحقيق وقف الإطلاق النار مع إيران، إذا أخذنا بالاعتبار إصرار إيران على عدم التخلي عن المقاومة بحسب قولها ودعم المتواصل للربط ما بين المسارين والجبهتين الإيرانية واللبنانية في هذه الحرب؟
3: أكيد أكيد. إذا بتصعد إسرائيل ضد لبنان وبيصير في أهداف مدنية مثل ما كان عم بيصير قبل، هذا بيضعف الوفد الأمريكي بالمفاوضات مع إيران، لأنه هيك ساعتها بتصير إيران عم بتقول أنه أنا من ليش بدي ارتبط بمسار مفاوضات إذا عم بيصير في انتهاك هالقد صارم لوقف إطلاق النار، ليه أنا بدي ألتزم فيه؟ فهذا بضعف موقف السياسة الأمريكية بالملف مفاوضات مع إيران. فهني هي أمريكا عم بتجرب تعمل قد ما فيها لحتى تحمي وفدها بالمفاوضات مع إيران، بس للأسف ما بشوف أنه في كتير تراتب بالأولويات بين الوفد الأمريكي والوفد الإسرائيلي بهذا الصراع.
0: تابع اللبنانيون بقلق مشاهد نزوح سكان مدينة صور، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان، إلى مناطق أبعد بحثا عن الأمان بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية. كيف تقرأين هذه الصورة المؤلمة وتداعياتها على الداخل اللبناني الذي يشهد بلا شك توترات تتعلق بتداعيات الحرب الاجتماعية والأمنية كذلك؟
3: هاي مأساة إنسانية. أنت عم تحكي عن أكثر من 500,000 لبناني هلا بدهم يرجعوا ينزحوا، ومثل ما عم نعرف البيوت اللي حينزحوا منها عاجلاً أم آجلاً إذا حيوصل إلى الدمار الإسرائيلي ما حيقدروا يرجعوا له، مثل ما صار بالكرة الحدودية اللي هلأ بتقول إسرائيل ما في حدا يرجع له وما حتتعمر. فللأسف هاي مأساة، غير أنه مأساة اجتماعية ومأساة إنسانية، حيكون لها كمان دواعي اقتصادية وأمنية، لأنه أنت عم بتشوف بلد عم بيغلب وبلد محمل مسؤولية لا جهة معينة للأسف وطائفة معينة، لا أنه كيف ودت لبنان على هذا المهوار مثل ما بيقولوا. من هيك برجع بقول أنه إسرائيل اللي عم تعمله أنه عم بتعطي حزب الله وجمهور حزب الله واللبنانيين سبب ليقولوا أنه لا، حزب الله لازم يكمل تسليحه، لأنه وإلا كل لبنان بيصير محتل.
0: الدكتورة مريم فريد، المحاضرة في جامعة ماكواري والمختصة في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط، شكرا على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي هذا المساء. كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي.
4: إذن كل شكر هنا ولضيفتك الكريمة على هذه المعلومات وهذا التحليل القيم. طبعا مستمعين الكرام، هذا التقرير وتقارير أخرى بإمكانكم الاستماع إليه مرة أخرى عبر موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic. الآن نتوجه مباشرة إلى استديو الأخبار مع الزميل محمد الغزي ليوفينا بموجز محدث لأهم وآخر الأنباء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الشرطة الفيدرالية توجه تهما لامرأة عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد مداهمات في ملبورن في إطار تحقيقات عملية كورا جونغ المشتركة. والحكومة الفيدرالية تطلق إطارا جديدا للوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني وتعويض ضحاياه تلقائيا في بعض الحالات. وزير الصحة الفيدرالي يعلن تسجيل أكثر من 250 إصابة بالدفتيريا في شمال استراليا وتأكيد حالة وفاة مرتبطة بالتفشي. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية، والكويت تفعل دفاعاتها الجوية لصد هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأخيرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز ولا تعليق من البيت الأبيض. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: عدنا كما وعدنا مستمعين الكرام وأصدقائنا حول أستراليا والعالم. هذه هي الساعة الأولى من أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي عبر أثير SBS عربي، وترافقكم في هذه الرحلة أنا هناء ياسين
6: وأنا أيضا علاء التميمي. مستمعين شركم، هيك نذكركم بنشرة الإخبارية ليوم غد اللي حابين يتحركوا يوم غد وعارفين شو عم بيصير. نبدأ معكم من أدليت، زخات ومطر تزداد تدريجيا ودرجة الحرارة 19 درجة في برزبن، الجو غائم جزئيا 23. في هوبارت توقع زخات مطر مع 17 درجة. في داروين مشمس 31. بيرث زخات مطرية 19. ملبورن غائم جزئيا 15. في سيدني زخات مطرية تخف تدريجيا 21 درجة. أخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا، الجو سيكون مشمس مع 19 درجة مئوية.
5: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقراتنا لهذا المساء، ولمحبي الأدب والثقافة محطة ووقفة هامة مع تميز للروائي الأردني الأسترالي رامي الطعامنة والإنجاز الأدبي الذي حققه بفوز رواية ولادة على حافة العبور بجائزة الإبداع الروائي في الدورة 35 في معرض الدوحة الدولي للكتاب. فما الذي ميز هذه الرواية عن بقية الأعمال المتنافسة والمزيد زيد في هذا التقرير؟
7: مستمعي الكرام، في إنجاز مميز من أبناء الجالية العربية هنا، أعلن مؤخرا عن فوز رواية ولادة على حافة العبور للأديب الأردني الأسترالي رامي الطعامنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب 35 والذي أقيم مؤخرا وحصل على جائزة الإبداع. فأهلا وسهلا بك الأستاذ رامي.
8: أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء، وشكرا على هذه المقابلة.
7: طبعا نبارك لك هذا الفوز حقيقة الذي يشرف الجالية العربية هنا في أستراليا عن روايتك التي ذكرتها قبل قليل، وهي رواية ولادة على حافة العبور. فخبرنا عن هذه الرواية ومن ثم عن هذه المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب 35.
8: هذه الرواية صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت في حوالي 144 صفحة من القطع المتوسط، وتصنف هذه الرواية كرواية وجودية أو فلسفية. هذه الرواية باختصار تتحدث عن رحلة بطلها شمس في مواجهة القمع والموروثات وأوهام الحداثة. هذه الرواية رويت بطريقة الزمن المعكوس وبلغة كلاسيكية تأملية فلسفية، فهي تستلهم بعض من روح الكلاسيكيات العالمية ولكنها تحافظ على خصوصية طبعا الطابع العربي بطريقتها التعبيرية الأصيلة. هذه الجائزة هي جائزة تمنح للكاتب كل معرض كتاب في الدوحة. في هذه الدورة كان لي الشرف أن أفوز بالمركز الأول أو ب جائزة الإبداع للكاتب عن هذه الرواية.
7: أستاذ رامي، طبعا هذه هي الرواية الثانية لك، لكن حدثنا عن انطباعاتهم عن هذه الرواية، وما الذي لفت نظرهم نحوها؟
8: سؤال جميل. في الحقيقة أنا سألت هذا السؤال إلى رئيس اللجنة في لقاء خاص مع رئيس اللجنة والمنسقين لمعرض الدوحة. كانت المنافسة في هذه الدورة شرسة جدا، أكثر من 150 من جميع أنحاء العالم في الروايات الفلسفية. هذه الرواية فرادتها كما وصلني أو كما فهمت تقوم على عنصرين. العنصر الأول وهي الزمن المعكوس، بمعنى أنها تبدأ من الموت وتنتهي بالولادة، والجانب الآخر منها اللغة والسر. لغتها أتت يعني شعورية ولامست القراء ولامست أيضا لجنة القراءة ونافست على المركز الأول، والحمد لله فازت بهذه الجائزة المرموقة. هذه الرواية من النوع السهل الممتنع، فأنت قد تستمتع وأنت تقرأ مشاهد هذه الرواية، ولكن بنفس الوقت عندما تصل إلى كلمة تمت وتنهي قراءة هذه الرواية، وأنا طبعا لا أدعي ذلك، إنما أنقل إليك ردة الفعل أو الصدى الذي لمسته في الأمس عندما تصل إلى نهاية هذه الرواية، فإنك تشعر بأن هذه الرواية كانت موجهة خصيصا لك. هذا هو السبب الأساسي الذي جعل هذه الرواية ومن كاتبها الفائز بهذه الجائزة.
7: طيب، حدثنا عن مشاركة هذه الرواية. أكيد يعني حظيت هذه الرواية بلفت الأنظار، حضرتك كروائي يعني بعد رواية ثانية، وها أنت يعني تمتطي صهوة الحصان وتفوز بالسبق. حضرتك بالأصل مهندس مدني، لكن زي ما تفضلت الفلسفة والوجودية تلعب دورا في ذهنك، يعني أنت رجل قلق بين قوسين، وهناك أشياء كثيرة من خلال حياتك وتجربتك ما بين الأردن ودول أخرى ومن ثم أستراليا في المهجر، كون لك مخزون كبير ما استدعى أن يخرج عبر روايتين. خبرنا عن حالة الولادة للرواية الأولى ومن ثم الثانية.
8: يعني سؤال جميل جدا كعادتك أستاذ علاء، أسئلتك صعبة قد تكون عبقرية وصعبة الإجابة، لكن سأحاول قدر الإمكان أن أجيب على هذا السؤال العبقري، بأنني أولا تبادئ لي ككاتب أن أفوز بمثل هذا المستوى من الجوائز، يعني هذه شيء يصعب علي أنا شخصيا أن أصدقه. لم أصدق أنني فزت بهذه الجائزة، حتى أنني احتسبت أنه يوجد هنالك خطأ معين في التقدير، ودار النشر مشكورة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر أكدت لي هذا الفوز وبررت لي أسباب هذا الفوز. وقد يقودنا ذلك إلى الإجابة على سؤالك. لدي مخزون كبير من الذاكرة المختلطة، بعضها المعكر وبعضها الناجح وبعضها المضطرب ما تفضلت، ولكن هي زيارة الذاكرة لي ولك ولأي مستمع ولأي قارئ للروايات، هي ليست زيارة ملامة أو محاكمة، إنما هي نظرة فلسفية لإنعكاس هذه الذاكرة على واقع. فإنعكاس هذه الذكريات على واقع أي إنسان في مرحلة عمرية معينة قد يقرر أن يولد من جديد، بمعنى آخر أن يسأل من يكون وماذا يريد في هذه الحياة، وما هي الأشياء التي تعجبه، ما هي الأشياء التي تعكر حياته، ويبدأ بمراجعة هذه السلسلة من الذكريات وينظر إليها من منظور كمنظور محاكمة فلسفية وجودية لحياته. أنت تعلم والسادة المستمعين أستاذ علاء بأن هذه الحياة السريعة تجعلك تعيش في دوامة من الاستحقاقات المتتابعة السريعة، بحيث أنك تفقد أحيانا معنى الزمن ومعنى الحياة. فلا بد لوقفة معينة بأن تراجع هذا المخزون الكبير من ذكرياتك، وأن تراجع الموردات لحياتك، وتقرر أن تولد من جديد قبل عبورك وعبوري الأخير وهو الموت لا سمح الله. وهذه هي ثيمت هذه الرواية ممثلة بشخصيتها شمس، الذي بدأنا من ولادته إلى موته ولكن بشكل معكوس. وكانت الشخصية الثانوية المؤثرة واسمها مهرة، وهي المرأة الرمز التي تمثل صوت الحكمة حيث أصبح هنالك في الرواية تباين، شخص يلوم ذاكرته وهو البطل شمس، وشخص يزرع بذور الحكمة في هذه الذاكرة وهي شخصية مهرة. إذا سمحت لي أستاذ علاء، هذه الرواية أيضا كما أخبرت لها خيط رامي أدى إلى محاولة لتصنيف الوعي الثاني إلى 4 مراحل، فكما أن الأطباء يصنفون الإنسان من طفولة وشباب وشيخوخة وعلم الاجتماع بين فرد ومجتمع، هذه الرواية حاولت أن تطرح فلسفة أصيلة عن 4 مراحل متداخلة في تشكل الوعي الإنساني، وبسرعة تبدأ من البراءة، براءة الطفولة وبراءة السؤال، إلى الوعي لنقل المقولب، الوعي السطحي التي تمثل هؤلاء الناس الذين يمشون يعني مع رتابة المجتمع وما يتطلبه خطوة بخطوة دون أي مخاطرة، أو أولئك المتمردين الذين يتسبب لهم ذلك الوعي باللعنة والقمع والأسئلة والعقاب أحيانا، والمرحلة الأخيرة الثانية التي أرادت الرواية أن يصل إليها كل قارئ وهي حكمة الوعي، حيث أنك تكون على دراية ووعي بما يحدث، ولكن بنفس الوقت لديك ذلك التسامح والقبول بالفهم، ليس خضوعا لا سمح الله إنما تسامح.
9: روايتك الأولى كانت حين يهاجر الجسد وتبقى الروح، كانت فيها صرخة في وجع الغربة، وهي طبعا الولادة على حافة العبور بثيمة جديدة كما ذكرت أستاذ رامي. يعني دائما الكثير يقولون عندما نتوج أو نصل إلى القمة، ها نحن ذا نبدأ من جديد في تحدي جديد. ما الجديد بعد أن حصل على هذه الجائزة القيمة في معرض الدوحة الدولي للكتابة 35 كروائي برواية تحصد المركز الأول؟
8: هي ليست قمتي، ولا يعني لا أدعي أنني لا سمح الله قد وصلت للقمة، بل أنني أجيب وبكل ثقة بأنني لازلت في المرحلة الابتدائية في مدرسة الأدب، وكلنا أمام الأدب تلاميذ، ولدي الحمد لله مشروع روائي أدبي طويل أرجو أن أستطيع أن تحقيقه. المشروع القادم والمخطوطة شبه جاهزة، وهي طور المراجعة النقدية الآن قبل نشرها، هي رواية من نوع آخر صراحة، وإذا سمحت لي بأن أشرح عنها ولو بشكل مختصر سمح الوقت، بأنها رواية فلسفية عن يوتوبيا مشروخة أو عن ديستوبيا فيها أمل، رواية عن كيف سيكون العالم بعد انهيار المنظومة التقليدية التي نعيشها الآن، ويسيطر على النظام العالمي النظام الذكي، كيف سيكون شعور الإنسان في ذلك الوقت، كيف سيتخاطر وفي مجتمعه ومع وجدانه في ذلك العالم. وتطرح هذه المخطوطة السؤال الوجودي، هل خلق الإنسان ليحمي النظام أم خلق النظام ليحمي الإنسان؟ هذا طرح الجدل الفلسفي هو قيمة الرواية القادمة، وعنونتها بخاصرة الضوء البارد.
9: أستاذ رامي، حضرتك أردني أسترالي، فهل تم ترجمة إحدى الروايتين أو تم ترجمة كليهما؟
8: الكتاب الأول حين يهاجر الجسد وتبقى الروح ترجم بالفعل إلى اللغة الإنجليزية، تم نشره قبل حوالي 3 أشهر، وهو موجود على المنصات الإلكترونية.
9: إذن كل الشكر، ونبارك مرة أخرى للروائي رامي الطعامنة الذي حازت روايته ولادة على حافة العبور على جائزة الإبداع في معرض الدوحة الدولي للكتاب 35. تمنية توفيقك لطبعا أن يتحول هذا الإبداع إلى إبداع عالمي في القريب العاجل. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لنواصل معكم فقرات وموضوعات أستراليا اليوم هذا المساء، وساعتنا الأولى أوشكت على الانتهاء، أخذنا فيها جولة في قضايا سياسية وقضايا وملفات وقصص أدبية أيضا. نأمل أن ما قدمناه كان ممتعا ومفيدا حتى هذه اللحظة.
5: مستمعينا ترقبوا في الساعة الثانية المزيد من التقارير المتنوعة التي أعدها الزملاء لكم من SBS عربي، وطبعا نحن دائما على الوعي بعد أن نقدم على قدر المستطاع باقة متنوعة من أهم القضايا، سواء التي تركز على يعني المجتمع العربي هنا في أستراليا، وأيضا إطلالات خارجية على تحليلات التي تهم الأرض الأم.
4: نعم مستمعينا، قضايانا وموضوعاتنا متعددة ومتنوعة، ابقوا معنا على رأس الساعة المقبلة. يطل الزميل محمد الغزي بنشرة مفصلة ومحدثة للأنباء، وبعد ذلك نقدم لكم باقة من الفقرات المتنوعة، إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي للوقوف على أهم المستجدات على الساحة الأمريكية، وبعد ذلك حلقة مهمة من بودكاست تحت المجهر مع الزميلة كوثر الحنبوري عن مرض الدفتيريا وانتشاره في أستراليا، وهو الذي يعرف بالعربية بالخناق، فما هي أعراضه وجهود الحكومة لاحتوائه.
5: الآن شو رأيكم هيك نسمع أغنية حلوة نجوى كرم؟ يا حلو حظ حلو، إن شاء الله يا رب يكون حظك والمستمعين حلو وإحنا معهم.
4: نعم مستمعين، أتمنى لكم الوقت الممتع والحظ الحلو، لا تذهبوا بعيدا، أنا وعلاء نعود بعد النشرة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: الشرطة الفيدرالية توجه تهما لامرأة عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد مداهمات في ملبورن. ووسط جدل حول أرباح رأس المال، حكومة العمال تدافع عن إصلاحات الضرائب، وزعيم المعارضة يتهمها بالتسرع.

0: ووزير الصحة الفيدرالي يعلن تسجيل أكثر من 250 إصابة بالدفتيريا في شمال استراليا. وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار، واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية في المنطقة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. وجهت الشرطة الفيدرالية تهما إلى امرأة من ميلبورن عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تنفيذ مداهمات في منطقتي برود ميدوز وفيزوري نورث، وذلك في إطار تحقيقات عملية كورا جونغ المشتركة. وتتهم المرأة البالغة من العمر 34 عاما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والدخول في منطقة نزاع معلنة أو البقاء فيها خلال وجودها في سوريا. وقالت السلطات أن أربع نساء وجهت إليهن تهم خلال الأسابيع الثلاث الماضية على خلفية جرائم مزعومة مرتبطة بفترة وجودهن في سوريا. وأكدت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية هيلدا سيريك أن هذه القضايا معقدة لأن جزءا كبيرا من الأدلة جمع في مناطق نزاع.
1: These are highly complex matters. As I said earlier, these matters relate to evidence, admissible evidence, challenging in conflict zones, and we need to be able to take the time and effort to make sure that the evidence is admissible and to a legal standard.
0: دافع مسؤولون في حكومة العمال عن الإصلاحات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تجتاز البرلمان بدعم من حزب الخضر، ويشمل مشروع القانون الذي طرح أمام البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على ضريبة أرباح رأس المال، واجهت انتقادات من جماعات الأعمال وتحالف المعارضة. وقال وزير التعليم جايسون كلير أن التغييرات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الثروة بين الأجيال.
2: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about four times the average salary.
3: Yeah.
2: Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
0: في المقابل قال زعيم المعارضة أنجس تايلر أن الإصلاح الضريبي ضروري، لكن المقترحات التي طرحها وزير الخزانة ليست هي الحل المناسب. ورأى تايلور أن الحكومة تتعجل تمرير التشريعات من دون إخضاعها لتدقيق كافي، مؤكدا أن الائتلاف المعارض سيواصل العمل مع أي جهة مستعدة لمعارضة الضرائب الجديدة.
4: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes and we'll keep doing that.
0: قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر أن أكثر من 250 إصابة بمرض الدفتيريا سجلت في شمال استراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود إلى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وأوضح باتلر أن نحو 60% من الإصابات سجلت في المقاطعة الشمالية، فيما تركزت معظم الحالات الأخرى في منطقة كامبري بغرب استراليا. وسجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالتفشي. وأكد باتلر أن التفشي ما يزال مثيرا للقلق بشكل كبير، مشيرا إلى أن تخصيص تمويل لدعم حملات التلقيح والعلاج والتوعية المجتمعية بات أمرا حتميا.
5: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
0: رفعت الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية من نوع PFAS. وتتهم الحكومة الشركة بحجب معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن تأثيرات أحد منتجاتها، إضافة إلى تقديم ضمانات غير صحيحة حول الآثار البيئية وطرق التخلص من المواد. وقالت المدعية العامة ميشيل رونالد أن الاتهامات تتعلق بمادة رغوة تستخدم في إخماد الحرائق، مبينة أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ملياري دولار كتعويضات على تكاليف التحقيق وإدارة التلوث.
3: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
0: أطلقت الحكومة الفيدرالية إطاراً جديداً للوقاية من عمليات الاحتيال، قالت أنه سيعزز حماية المستهلكين ويبسط آليات الشكاوى ويسرع دعم الضحايا. وبموجب الخطة ستخضع المصارف وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية الكبرى لقواعد جديدة على أن تدخل الأنظمة حيز التنفيذ قبل أبريل نيسان من العام المقبل. كما طرحت الحكومة مسودات القواعد ومدونات السلوك للتشاور بهدف تعزيز آليات منع الاحتيال الإلكتروني واكتشافه وتعطيله. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو إن الحكومة تدفع أيضا نحو اعتماد تعويضات تلقائية لبعض ضحايا الاحتيال الإلكتروني، خصوصا في القضايا الصغيرة التي تقل قيمتها عن 3,000 دولار.
6: That we believe, and I believe as minister, that low-value, high-volume cases should be dealt with through automatic or semi-automatic processes, where disputes involve amounts under $3,000, industry should pay out automatically so that we don't have the dispute resolution process flooded with very low-value cases, and that we have resolution in the interests of consumers as rapidly and fairly as possible.
0: وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي ضربات إضافية ستواجه برد أكثر حسما. وقال الحرس الثوري إن القاعدة الأمريكية استهدفت بعد قصف أمريكي طال موقعا قرب بندر عباس، فيما لم تحدد رسميا طبيعة القاعدة أو حجم الأضرار، لكن الجيش الكويتي أعلن إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع 3 انفجارات شرقي بندر عباس مع تفعيل الدفاعات الجوية، بينما تحدثت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية عن إطلاق القواعد الإيرانية النار باتجاه سفن حاولت عبور مضيق هرمز. سياسيا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي سيبقى مفتوحا للجميع. هذا ولم يرد البيت الأبيض فورا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت تلك العبارة زلت لسان لترامب أم إنه كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. صعدت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان مع استمرار الغارات التي خلفت مزيدا من القتلى والدمار. ووجه الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان قضاء صور ومنطقة زقاق المفتي، داعيا إلى الإخلاء الفوري قبل أن يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المباني المشمولة بالتحذير. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 3,200 قتيل. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 150 موقعا وعنصرا تابعين لحزب الله في محيط صور والنبطية والبقاع، كما تحدث عن اعتراض هدف جوي مشبوه جنوب لبنان ومقتل مجندة وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود. في أخبار الرياضة، وصل الصربي نوفاك جوكوفيتش سعيه لإحراز لقبه 25 في البطولات الكبرى بعد فوزه على الفرنسي فالنتان راويه في بطولة فرنسا المفتوحة، وبلغ جوكوفيتش المصنف الثالث عالميا الدور الثالث، حيث سيواجه البرازيلي جوا فونيسكا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة اليوم غد، أديلايد زخات مطر 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، بيرز زخات مطر 19، ملبون غائم جزئيا 15 درجة، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.

0: يا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا لنواصل معكم الساعه الثانيه من برنامجكم استراليا اليوم، ومعكم في هذا المساء انا علاء التميمي
1: وانا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام. في الدقائق التاليه سنسلط الضوء على ملف يثير الجدل في استراليا، الا وهو ملف عوده النساء والاطفال المرتبطين بعناصر تنظيم الدوله الاسلاميه او داعش. الزميل فارس حسن التقى في برنامج Good Morning Australia بالطبيب العام والناشط المجتمعي الدكتور جمال ريفي لنعرف الدور المحوري الذي لعبه في هذا الملف وإعادة مجموعات مختلفة من نساء وأطفال أستراليين من مخيمات شمال شرق سوريا.
2: تقر SBS بأصحاب الأرض التقليديين وبعلاقتهم المستمرة ورعايتهم الدائمة للسماء والأرض والممرات.
0: إذن
3: ضخموا القصة لأسباب سياسية، لأنه كان في عندهم انتخابات فرعية political circus لا أكثر ولا أقل. هال مواطنين إستراليين معهم الجنسية الإسترالية ومعهم باسبوراتهم وبحق لهم يرجعوا على إستراليا. وأنا أخذت الباسبورات كلياتهم وبطريقة قانونية ومضيت على أوراق وأنا حملتهم ونزلت فيهم على سوريا. للحقيقة أنا بتفهم الخوف اللي موجود، بس أنا عم أمشي من مبدأ هلأ الخوف اللي موجود بنقدر نتحكم أنه نزيله، وقت بيكونوا هالأطفال بيدخلوا للمدارس الخطر عليهم بيكون زاد 100 ضعف إذا هالأطفال دلوا بقلب سوريا وبالشرق الأوسط.
4: من مخيمات معزولة في شمال شرق سوريا حيث عاش منذ سنوات أفراد من عائلات مرتبطة بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في ظروف قاسية ومعقدة، وصلت دفعة جديدة من النساء والأطفال الأستراليين إلى سيدني وميلبورن في عودة أعادت إلى الواجهة واحدا من أكثر ملفات حساسية وتعقيدا في البلاد. هذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الباب، لكن هذه الدفعة تأتي لتزيد الجدل اشتعالا بعدما شددت الحكومة على لسان وزير الأمن الداخلي توني بيرك على أنها لم تقدم أي مساعدة لإعادتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي شخص يثبت تورطه في جرائم سيواجه كامل الإجراءات القانونية. في المقابل كانت المعارضة قد أبدت رفضا واضحا لعودة هذه العائلات، محذرة من الأبعاد الأمنية والسياسية لهذا الملف، فيما يرى حقوقيون ومدافعون عن الأطفال أن النقاش يجب أن يبدأ من معاناة الصغار الذين عاشوا لسنوات في بيئة خطرة وغير مستقرة. في قلب هذا الجدل برز اسم الطبيب والناشط المجتمعي دكتور جمال الريفي الذي تحدث عن جهود امتدت لسنوات خلف الكواليس من أجل هذا الملف، وعن معركة لم تكن سهلة في ظل موقف حكومي متحفظ واعتراضات سياسية حادة وتعقيدات قانونية وإنسانية متشابكة. بداية حتى يعني نوضح اللغط اللي صار، كتير كان في إشاعات في هذا الإطار، ما هو دور دكتور جمال ريفي؟ هل بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي توني بيرك والحكومة أم تصرف بمفرده؟ شو كانت طبيعة دورك بسوريا؟ هل أنت مثلا تواصلت مع الحكومة السورية أم كنت حلقة الوصل بين أستراليا وهؤلاء؟ شو اللي صار؟
3: أولا أخ فارس بتشكرك وبتشكر كل الأخوة والأخوات المستمعين. للحقيقة كان في هناك مثل ما تفضلت معلومات خاطئة بالإعلام وما كنت قادر أني أطلع واجهها لسبب بسيط، بدنا نجاح العملية اللي كنا عم نقوم فيها. أولا خليني أحكي بالموضوع بالنسبة لوزير الداخلية الحالي السيد توني بيرك. نعم نحن أصدقاء، بس أنا هذا العمل والقرار اللي اتخذته كان قبل ما توني بيرك يكون بالحكومة، كان هو بالوقت بالمعارضة. أولا أنا مش فرد، أنا عم اشتغل مع مجموعة إنسانيين ومن كل العرقية ومن كل الأديان، في عنا مسيحيين، في عنا يهود، وفي عنا مسلمين. القرار اللي خذته أنا كشخص كان للحقيقة من سنة 2015 وقت شفت طفل عمره 6 سنوات عامل رأس مقطوع بجانب والده. قلت هذا الطفل هو أول ضحية لعمل اللي قام فيه والده، أكيد ما كان الضحية الأخيرة بس كان أول ضحية له. نفس الوقت بالنسبة لي وقت اجتمعت مع عائلة الأم والأب لآل الباف اللي كانوا مفجوعين أنه 4 رجال شباب من أولادهم ذهبوا على سوريا ورحت عملت لهم زيارة أنا وسكوت موريسون بهديك الفترة وشفنا معاناتهم. هو أنه عائلة تفقد ولد ضنينة بتكون مفجوعة بس أربعة بنفس الوقت للحياة كانت فاجعة كتير كبيرة. بالسنة 2019 وقت زالت الشيء اللي كانوا يقولوا عنهم الخلافة بقلب سوريا والعراق بوجهة نظري لا إسلامية، وأنا كنت من أكثر الدعاة ضد هذا الفكر التكفيري المتطرف، حتى إجاني تهديد مثل ما بتعرف من قبل اللي بيدعوا أنه هن من الدولة الإسلامية. كنت وضعي دائما مواجهة هالعقل المتحجر اللي موجود. بال2019 كانوا موجودين 75 استرالي بقلب مخيم الهول. اجتمعت أنا وزير الداخلية بهيديك الفترة بيتر داتن وحكيت معه بمعاناة الأطفال اللي موجودين، وافق بس أنه يجيب الأيتام اللي هن 8 أيتام. كنت كتير ممنون أنه أخذ هالأيتام طلعهم من المخيم حطهم بإربيل، وصلوا 9 لأنه البنت الحامل ولدت بإربيل وكنا عتلانين هم ولادتها، والحمد لله وصلت بخير وسلامة. بعدين سنة 2022 الحكومة الحالية جابت كمان مجموعة، كان في هناك بعد ما جابوهم حملة عنيفة ضد حكومة الألبانيزي لأنهم نظر لألون أنه هن دواعش وما لازم يكونوا موجودين، وبنفس الوقت الإخوة اليزيديين كان في عندهم حساسية من هذا الموضوع. أنا بتفهمها كليا هذا الأمر، يعني قدمنا طلب للأطفال كليتهم أنه يصير في عندهم citizenship by descent، وخدنا الموافقة من أهلهم كليتهم وقدمنا الطلب، والحمد لله أثبتنا أنه هن مواطنين إستراليين أنه قدمنا لنجيب لهم الباسبورات تبعيتهم. كذلك الأمر أخذت معنا 7-8 شهور بس الحمد لله حصلنا للباسبورات.
4: كيف صدرت جوازات السفر دكتور؟
3: قانونية 100% أثبتنا أنه هن مواطنين إستراليين، وأنا أخذت الباسبورات كليتهم وبطريقة قانونية ومضيت على أوراق وأنا حملتهم ونزلت فيهم على سوريا، وصار في عنا شوية خلل بالتوقيت بسوريا. اجتمعت مع الأخوة بالوزارة الخارجية بقلب سوريا وأنا اللي بتشكرهم كتير، والحمد لله كل شيء اللي فينا نقول أنه آخر دفعة وصلوا لهون. نحن بلشنا أخ فارس كان في عنا 75 استرالي واسترالية موجودين بالمخيمات سنة 2019، 55 منهم كانوا مراهقين أطفال تحت السن أغلبيتهم صغار.
4: مع أنك يعني خضت صراع قانوني ورفعت قضية على الحكومة الفيدرالية وبعدين صار في استئناف وخسرت القضية والاستئناف، وبالتالي وصلت لقناعة أنه هذه الحكومة ستصر على موقفها بعدم تقديم المساعدة، أخذت الانيشيتيف أو المبادرة بنفسك وأقنعت الحكومة السورية بأنه هؤلاء يجب أن يغادروا، وبالنهاية هم حملة جنسيات أسترالية أستراليين وعلى الدولة مسؤولية. يعني هنا تجادل المؤسسات الحقوقية خصوصا المؤسسات معنية بالطفولة من Save the Children وغيره. يعني دكتور جمال اليوم كثير من اللي عم بسمعونا وبالمجتمع الأسترالي بقول لك أنا أرى أنه هؤلاء نسبة منهم، أنا ما بدي أعمل أي تعميم من عندي كفارس يعني، ولكن بقول لك ربما هم اختاروا الانضمام إلى تنظيم متطرف بشكل خطر على أستراليا، تشربوا أفكار متطرفة. كيف تنظر اليوم إلى هذه المخاوف؟ How do you address هاي النقطة تحديدا؟ وصول هؤلاء كأطفال الآن تحت نظر وعين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أكثر أماناً لأستراليا من أن يتركوا هناك ويصلوا كرجال أكيد. أو شباب كبار؟
3: أكيد. أتصور أنه هلأ إذا جبناهم بهالعمار هيدا بيدخلوا على المدرسة مع أهلهم وبيأخذوا التسقيف اللي لازم يأخذوه، عندهم مستقبل اللي هون، إذا حدا في عنده أفكار متطرفة بيقدروا يتعاملوا معه وبيقدروا يقوموا بالنشاطات اللي تتطلب منهم كأطفال. بس وقت بدهم يجوا إذا كان عمرهم 19-20 أو لا سمح الله إذا كانوا تحت تأثير أي فكر متطرف وقت بيكونوا يعني بالشرق الأوسط بيقدروا يرجعوا، وإذا كانوا 25 و30 سنة وتشربوا هذا الفكر، من الصعب أنه الإنسان يقدر يتابعون، ومن الصعب على الأجهزة الأمنية.
4: اليوم هناك يعني ممن يستمعون إلينا الآن أم بيحكوا دكتور جمال ريفي لعب دور في إعادة هؤلاء، نحن نشعر بالخطر، بتعرف أقليات اضطهدت من قبل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، إذا بدك تخاطب هؤلاء مباشرة اليوم to address هاي الفيرز شو بتحكي لهم؟
3: للحقيقة أنا بتفهم هالفكر اللي موجود عندهم والخوف اللي موجود، بس عم أمشي من مبدأ هلأ الخوف اللي موجود نقدر نتحكم أنه نزيله، وقت بيكونوا هالأطفال بيدخلوا للمدارس وبياخدوا دراسات اللي لازم تكون موجودة لحتى ما يكون عندهم أفكار متطرفة، بس الخطر عليهم بيكون زاد 100 ضعف إذا هالأطفال دلوا بقلب سوريا وبالشرق الأوسط وتشربوا الأفكار التكفيرية ورجعوا على أستراليا إذا كانوا هن متطرفين، لأنه ما حدا بيقدر يمنعهم بالقانون الإسترالي أنهم يرجعوا، لا هلأ ولا بعد 20 سنة، مشان هيك قدروا دخلوا هلأ.
4: اليوم المعارضة الائتلافية صوتها عالي بانتقاد موقف الحكومة، حتى الموقف الرافض تقديم أي مساعدة، المعارضة الائتلافية اعتبرت أن الحكومة فتحت الباب على الأقل، لم تصدر أوامر استبعاد مؤقتة يمكن تمديدها. حضرتك بمطلع حديثك قلت أن التواصل بداية أصلا كان مع حكومة أحرارية، فماذا تقول لهؤلاء اللي بيعتبروا الموقف المعارضة ربما أفضل لاعتبارات الأمن القومي؟
3: فارس، أولاً في قانون بيطبق على الكل، الكلام بيقدروا يحكوا قد ما بدهم هني كلام، بس بالنتيجة هالمواطنين إستراليين معهم الجنسية الإسترالية ومعهم باسبوراتهم وبيحق لهم يرجعوا على إستراليا. الشيء الثاني، إذا أي من الأمهات بيشكلوا أي خطر، أولاً أنا ما بعرفهم شخصياً ولا بعرفهم قبل ما يسافروا ولا أبداً اجتمع أنا وياهم، الأجهزة الأمنية اللي موجودة عنا عنده كل المعلومات عنهم، جزء منهم بيعرفوا أنه تم استغلاله والتغرير فيهم ليروحوا لهنيك، جزء تاني راح لأنهم عندهم فكر متطرف، هن بيقيموا الموقف بس يجوا على إستراليا، وإذا عملوا أي خطأ أو خلل بالقانون بيخدمون للمحاكم، ومثل ما شفنا هلأ نحن عم نسمع الناس اللي إجوا بالوقت الحاضر في منهم روح على المحاكم. أخ فارس، في هناك مجموعة كبيرة كمان إجت ما حدا سمع فيها، والحمد لله عاملين جزء كتير منيح وماشي حالهم بالحياة الإسترالية وما بشكلوا خطر على حدا، الشرطة الفيدرالية بتقدر تتبعهم كلياتهم. أنا برأيي ضخموا القصة لأسباب سياسية، لأنه كان في عندهم انتخابات فرعية وكانوا بدهم يزيدوا الكلام على بولين هانسن وغيروا الأمور كلياتها، وكانت يعني مثل ما بيقولوا political circus لا أكثر ولا أقل، ما كانوا عم يحكوا أمن، لأنه الأمن لكل إستراليا أنهم إذا بيجوا هلأ ما ينطروا لبعدين.
4: أخيرا دكتور جمال ريفي، هل أسدلنا الستار على هذا الملف؟ هل أغلق فعليا؟
3: للحقيقة هلأ بالوقت الحاضر أنا بعرف أنه كان في 55 طفل عم ينيموا تحت الخيم بمنطقة كتير صعبة، كان في عندهم خوف هالأطفال الإستراليين، هلأ بالوقت الحاضر عم ينيموا على تخت مرتب ببيت أهلهم وأقربائهم، بتمنى أنهم كليتهم يندمجوا بقلب هذا المجتمع، وأنا ما عندي أي شك نحن كجالية نخلي عينينا ودينينا مفتحين، إذا لقينا في أي خطر على حدا نحن دغري أول الناس اللي حنتدخل لأنه نمنع الخطر، لأنه الأمن إستراليا والإستراليين كليتهم بهمنا، ونحن محبتنا لأستراليا والإستراليين أمنا بهذا العمل، حد أدنى عم نظهر المحبة لل 55 طفل اللي اجوا لهون، بس محبتنا بتشمل للناس كليتهم، ما بدنا ننظر نحن حدا ابدا ابدا اذا الله راضي.
4: شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي والطبيب دكتور جمال ريفي، شكرا على هذا الحديث وعلى توضيح ما حدث، يعني اخذنا الى كواليس هذه العودة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك اخ فارس، شكرا للجميع.
1: ندعوكم أعزائي لزيارة موقعنا sbs.com.au/arabic للاستماع مجددا لهذا اللقاء ومشاركته مع الأهل والأحباب، بالإضافة أيضا لمجموعة وباقة من أفضل المقابلات والمقالات المتنوعة من إنتاج SBS عربي. نتوجه الآن لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء والزميل محمد الغزي، وبعد ذلك نعود إليكم أنا وعلاء وما تبقى من هذه الساعة الثانية من أستراليا اليوم.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الشرطة الفيدرالية توجه تهما لامرأة عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد مداهمات في ملبورن في إطار تحقيقات عملية كورا جونغ المشتركة. عواصف رعدية عنيفة وأمطار غزيرة تتسبب بفيضانات مفاجئة وإغلاق طرق وتعطيل حركة التنقل في أجزاء من شرق أستراليا. وزير الصحة الفيدرالي يعلن تسجيل أكثر من 250 إصابة بالدفتيريا في شمال أستراليا وتأكيد حالة وفاة مرتبطة بالتفشي، وتمديد فترة الحجر الصحي لركاب سفينة سياحية مصابة بفيروس هانتا في ولاية غرب استراليا حتى 23 من حزيران يونيو. وأخيرا، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز، وترامب يهدد بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب طهران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز ولا تعليق من البيت الأبيض. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، لقاؤنا دائما يتجدد معكم عبر أثير إذاعة إس بي إس عربي لننقل لكم أهم الأحداث والتقارير أولا بأول، ويصحبكم في حلقة هذا اليوم أنا علاء التميمي
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا، نسعد دائما بتقديم محتوى متنوع ويتابع معكم أحداث الساعة وقضايا اليوم سواء كنا في أستراليا أو خارج أستراليا. ترقبوا بعد قليل إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي للوقوف على أهم وآخر المستجدات على الساحة الأمريكية، وبعد ذلك حلقة مميزة مع كوثر الحنبوري وبودكاست تحت المجهر لتسليط الضوء على مرض الدفتيريا أو الخناق الذي نشهد الآن في أستراليا أكبر موجة لانتشاره منذ سنوات. فما هو هذا المرض؟ ما خطورته؟ كيف ينتقل؟ وكيف نقي أنفسنا وأحبائنا منه؟ كل هذه التفاصيل مع كوثر وضيفها طبيب الصحة العامة الدكتور زياد فشخة.
0: وقبل أن توجه إلى مراسل سبيس عربي في نيويورك محمد السطوحي، شو رأيكم هيك ناخذكم في جولة سريعة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم غد؟ نبدأها من أدليد، زخة مطرية كثيفة 19، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبرت زخة مطرية متوقعة 17، داروين مشمس 31، بيرث زخة مطرية متفرقة 19، في ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني زخة مطرية خفيفة يتحول الجو بعدها إلى صحو مع 21 درجة، في كيمبرا مشمس 19.

0: من مراسلينا.
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا فارس حسن ويسعدني أن أنضم إلي من هناك مراسل SBS عربي محمد سطوحي. أهلا بك محمد.
2: يا أهلا بك فارس.
1: أضحى مبارك وكل عام وأنتم جميعا بألف خير.
2: وأنت بالصحة والسلامة وكل المستمعين بخير.
1: مكملين على ما يبدو بحالة اللا حرب واللا هدنة يعني إلى الآن، ولو أنه تبدو المؤشرات إيجابية. واشنطن تقول أن المفاوضات الإيرانية ستستغرق عدة أيام، ولكن أيضا كان هناك اتهام إيراني واشنطن بخرق وقف إطلاق النار على ما يبدو بعد استهداف زوارق إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. إلى أين ترى الأمور تتجه في الأيام القليلة المقبلة؟
2: يعني فارس، قبل وقت قليل من الآن كان هناك اجتماع للحكومة الأمريكية، والرئيس الأمريكي ترامب تحدث حول الوضع مع إيران والمفاوضات. وطبعا هو منذ حوالي 4 أيام كانت الكلمات متفائلة جدا أنه نحن على وشك الوصول إلى اتفاق، وأنه المسألة في خلال الساعات القادمة. هذا الكلام كان يوم الأحد الماضي. الآن يوم الأربعاء يقول أنه من الممكن أن نوقع على اتفاق جيد، لكن نحن نريد اتفاق جريت عظيم. فبالتالي هو لا يريد التوقيع على الاتفاق قبل أن تتم أو يتم التوصل إلى كل التفاهمات حول المبادئ العامة الخاصة به. يؤكد على ضرورة أنه يتم فتح مضيق هرمز بطريقة كاملة وبدون رسوم. هذا ما يؤكد عليه أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو، وإن كان طبعا الجانب الإيراني يتحدث الآن عن ليس رسوم للمرور، ولكن مقابل للخدمات اللوجستية والأمنية التي تقدم للسفن. فبالتالي هناك جدل بالنسبة لهذا الموضوع ما زال قائما. القضية الخاصة بالبرنامج النووي، قضية وقف إطلاق النار أن يكون شاملا، خصوصا في لبنان التي تصعد فيها إسرائيل الآن ربما كمحاولة لفك الارتباط بين القضية اللبنانية والقضية الإيرانية. طبعا الجانب الإيراني لا يريد التنازل عن كل هذه الأمور، لأنه يشعر أن لديه الآن ورقة ضغط قوية مرتبطة بمضيق هرمز والاقتصاد العالمي الذي يعني يتأثر سلبا جدا بالوضع القائم. فالرئيس الأمريكي ما بين التهديد أحيانا وبين كلمات التفاؤل يبدو أنه هناك مراوحة في الموقف الأمريكي. لكن اللفت للنظر أنه مؤخرا بدأ يربط التقدم في هذه المفاوضات والتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار ومده بشكل كامل مع إيران وبين انضمام الدول العربية، بقية الدول العربية الخليجية وبقية الدول الإسلامية إلى الاتفاقات الإبراهيمية. طلب ذلك أثناء مكالمة هاتفية مع زعماء هذه الدول مؤخرا، لكن واجهه صمت من هذه الدول، وأعقبه رفض واضح من جانب باكستان، ورفض مشروط من جانب السعودية بأنه لابد من طريق واضح للوصول إلى دولة فلسطينية. فالرئيس الأمريكي يؤكد على أنه هذه قضية أساسية، وربما يكون بذلك يحاول طمأنة إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة أنه لم يتخلى بعد عن الجانب الإسرائيلي في هذه المفاوضات.
1: نعم محمد، بالانتقال إلى موضوع آخر، يبدو أن الرئيس الأمريكي يحكم قبضته على الحزب الجمهوري، يسقط أعضاء من الحزب الجمهوري أيضا في الانتخابات التمهيدية للحزب. كيف تقرأ هذه التحركات الأخيرة؟
2: هي بالتأكيد تعبر عن مدى سيطرة الرئيس الأمريكي على الحزب الجمهوري الآن، لأنه جون كورنن عضو قديم في مجلس الشيوخ ومن أبرز قادة مجلس الشيوخ، ومع هذا الرئيس الأمريكي دعم ترشيح كين باكستون وهو النائب العام داخل ولاية تكساس، ورغم أنه عليه الكثير من الشبهات المرتبطة بالفساد ومشاكل أخلاقية، إنما دعمه في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فاز فيها باكستون. وهذا قد يعرض الحزب الجمهوري لمشكلة في الانتخابات العامة، لأنه من الممكن للمرشح الديمقراطي أن تكون على الأقل لديه فرصة أكبر في انتخابات عامة داخل ولاية تكساس، رغم أنها تميل عادة للجمهوريين. هذه ليست المرة الأولى. توم ماسي أحد أعضاء المجلس النواب البارزين خسر أيضا الانتخابات التمهيدية منذ أيام قليلة بعد أن دعم ترامب مرشحا بديلا. بيل كاسيدي عضو مجلس الشيوخ أيضا خسر الانتخابات التمهيدية، لأن هؤلاء الثلاثة وغيرهم اتخذوا مواقف لا يرضى عنها الرئيس الأمريكي، سواء فيما يتعلق بملفات إبستين أو بعض القضايا الأخرى مثل الهجوم على الكونغرس في بعد الانتخابات الماضية في سنة 2021 في 6 يناير 2021. كل هذه القضايا جعلت ترامب يقول أنه يدعم مرشحين آخرين ضدهم، وفاز في أغلب المقاعد التي حاول إسقاط منوئيه داخل الحزب فيها، وهذا بالتأكيد يدعم موقفه داخل الحزب.
1: محمد، سنبقى مع الحزب الجمهوري يعني، وبتنا ربما على أعتاب معركة حاسمة يعني في الكونغرس، ويبدو أن الجهود لإعادة رسم حدود المقاطعات السياسية تتصاعد، ونجاح أكبر يعني الجمهوريين لزيادة عدد المقاعد في الانتخابات في نوفمبر القادم. هل ترى نجاحا جمهوريا في هذا الإطار؟
2: حققوا بعض التقدم لكنه ليس كاملا، بمعنى أنه هم لديهم أغلبية ضئيلة جدا في مجلس النواب الآن. الديمقراطيون يحتاجون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية لكي يحصلوا على الأغلبية. المفترض أن إعادة رسم الدوائر مسألة تتم في نهاية كل عقد وبداية عقد جديد بناء على الإحصاءات السكانية. ترامب حاول أن يغير ذلك وأن يتم بدء عملية إعادة رسم المقاطعات داخل كل ولاية في هذا التوقيت، لأنه يريد رسمها بطريقة يحصل فيها الجمهوريون على مزيد من المقاعد. نجحوا بالفعل في رسمها في ولايات عديدة، نجحوا في تكساس، نجحوا في فلوريدا، في ألاباما هناك مشكلة ظهرت بالأمس قرار من المحكمة الفيدرالية، ساوث كارولينا السنت فيها أو مجلس الشيوخ بالولاية أعاق عملية التغيير. فهناك نجاح نسبي، ولكنهم على الأقل لديهم الآن تميز في حوالي 10 مقاعد من الممكن أن تكون لصالحهم في الانتخابات القادمة. هم كانوا يتعرضون لمشاكل كبيرة في هذه الانتخابات، ربما ذلك يساعدهم للحفاظ على أغلبيتهم، لكن في كل الأحوال التيار العام لصالح الديمقراطيين، لأن شعبية ترامب منخفضة، هذا سينعكس على الجمهوريين، وبالتالي يظل الديمقراطيون لديهم الحظوة الأكبر وإن كانت فرصتهم قلت خلال الأيام الأخيرة.
1: مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد، ونلتقي الأسبوع المقبل.
2: شكرا لك.
0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوفر لكم من أب ستور.

0: تحت المجهر. تشهد أستراليا في هذه الآونة أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاماً، حيث تم تسجيل مئات الإصابات، وحتى أن هناك صعوبة في احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. ما هي الدفتيريا أو الخناق؟ ما مدى خطورة هذا المرض؟ وكيف ينتقل؟ وكيف يؤثر تراجع التلقيح على معدلات الإصابة؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور زياد فشخة في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر، إشارة إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
1: مرض الدفتيريا هو مرض نادر حاليا، يعني 30-40 سنة ما نشوف أي حالات، يعني حالات كثير قليلة بنتيجة اللقاحات وانتشار اللقاحات والعادات الصحية الجيدة يعني والنظافة وهيك. بس الدفتيريا هو بكتيريا بيأثر على بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، يعني على الأغشية المخاطية بالحلق وباللوزتين، وممكن ينتشر للرئتين. وهذه البكتيريا بتفرز سموم خاصة، هذه السموم ممكن تؤدي إلى التهاب الدم، ممكن تؤدي إلى فشل بالقلب والكلى، وممكن تؤدي إلى الموت في بعض الحالات إذا لم تعالج يعني بشكل رئيسي. وكمان هذه البكتيريا ممكن تأثر على الجلد، لكن بكمية أخف بكثير من الجهاز التنفسي يعني.
0: نعم، قبل ما نكفي دكتور، عم بيقولوا أنه انتشرت لأنه ضعف اللقاح، يعني الناس ما عم ياخدوا اللقاحات، فهل هالشي صحيح؟ وشو أهمية اللقاح لهيدا المرض؟
1: صحيح 100%. يعني نحن عم نلاحظ هلا في كتير ناس عم تقاوم اللقاحات وبيأمنوا بالconspiracy theories، يعني بيقولوا بالنظرية المؤامرة والسيطرة وهالقصص هيدي. فعم نلاقي في بعض العالم ما بتلقح أولادها وما بتعطيها لقاحات، وهيدا هلأ عم نشوف نحن رجوع للأمراض اللي نحن ما كنا نشوفها من 10 و15 سنة، مثل ما عم تفضلت الدفتيريا والحصبة والقصص هذه كلها عم ترجع بسبب نقص نسبة اللقاحات بين العالم.
0: يعني مفروض يرجع يصير فيه توعية ممكن على أهمية اللقاح بهذا المرض.
1: 100%. هلا نحن بالنسبة لمجتمعنا العربي الحقيقة يعني مجتمع جيد، يعني نادرا ما تلاقي حدا ما يعني يقاوم اللقاحات.
0: نعم.
1: بنتيجة لأنه نحن مجتمعنا في ارتباطات عائلية وأصدقاء ونوعي بعضنا، يعني نحن مجتمع واعي الحقيقة من نتيجة العلاقات والكوميونيكيشن اللي بتصير. نادرا ما بنلاقي عالم من مجتمعنا العربي ما بيلقوا أولادهم، ولكن بالمجتمعات الغربية نتيجة مثل ما قلت لك انتشار بعض الأفكار الخاطئة ما بيلقوا أولادهم، وخاصة بعد الكوفيد واللقاحات ويعني هاي النظريات الموجودة. إنه مشان السيطرة على المجتمعات وعلى النسل والقصص هاي.
0: نعم، قديش بيفيد إنه الواحد يكون أخذ اللقاح؟ يعني بيكون عم يقي حاله من العدوى؟
1: 100%. سو اللي أخذين لقاحات طبعا ما بيتأثروا هذا المرض، وحتى لو أصابهم المرض يعني بيكون كتير كتير خفيف. وممكن يعني هذا حتى ممكن ينقلوه لغيرهم يعني، بس إذا كان الشخص الثاني كمان ملقح فما بيكون في أي خطر عليه. يعني نحن مثل ما هلا عم بقولوا مركز هون العدوى الأسترالي، يعني هلا حاطين حوالي 230 حالة، بس بلش الريكورد بال 1991 كان عم يسجلوا صفر لعشر حالات أو 12 حالة. فيعني كان كتير ممتاز الأرقام. هلا مثل ما شفنا هلا يعني تقريبا 20 أو 30 ضعف. ولو أنت حالات يعني 230 حالة فقط، وهي يعني أغلب الحالات عم صارت في نورثن تيرتري، بالنورثن تيرتري، وهلا انتقلت شوي لوست استراليا. ملبورن وسيدني ما فيهم اي حالات لحد الان. ومعظم هذه الحالات من السكان الاصليين يعني والابوريجينال بوبوليشن يعني.
0: دكتور، شو هي الاعراض حتى الواحد يعرف انه عنده دفتيريا او خناق؟
1: نعم، فجرثومة الدفتيريا بتأثر على الغشاء الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي، يعني بيصير عنا وجع بالحلق، وبيصير عنا حرارة، بيصير عنا كف، وبيأثر بيصير بعدين مثل طبقة رمادية نتيجة الانفلاميشن على بالحلق، فبصير صعوبة للتنفس، بصير تضخم في الرقبة وتضخم في العقد الليمفاوية في الرقبة.
0: طيب كيف بينتقل، أو كيف العدوى، يعني كيف واحد بينعدي؟
1: العدوى مثل الفلو، يعني بنتيجة الرذاذ، يعني السعال أو العطس، أو حدا يكون على تماس مع المنتجات التنفسية للشخص المصاب. وفي طريقة تانية هي مثل ما قلنا، إذا أصاب الجلد وصار في تقرحات جلدية، إنه حدا يلمس المفرزات الناتجة من هاي التقرح، اللي هي يعني أقل بكثير، بس مينلي بالدروبلت، يعني بالرذاذ التنفسي نتيجة سعال أو لازم تكون أماكن مغلقة ونكون قريبين لهذا الشخص، يعني بنفس الغرفة أو هيك. بس إذا أوتسايد وفي أكثر من متر ونص مترين، يعني غالبا ما بيكون في عدوى.
0: هل في عزل للمريض؟
1: نعم، إذا المريض مصاب، طبعا هيدي حالة إسعافية، يعني لازم يروح على المستشفى. فبيتقدم له أنتي توكسين، يعني مضاد للسموم هيدي بتفرزها البكتيريا. كمان بيتقدم له أنتيبيوتكس، اللي هي من عائلة البنسلينات، بنسلينز يعني، وبيعزلوا. طبعا الشخص لازم ينعزل القليل 48 hours after he start antibiotics، يعني بعد الأنتيبيوتكس
0: 48 ساعة
1: لثلاث أيام لازم يكون عزل كامل مع كافة الوقاية التنفسية والخلال infection prevention يعني. نعم، يعني هو في توكس انتي توكسينز، لانه هيدي الجرثومة بتفرز سموم خاصة فبيعطوها، والانتيبيوتكس هو متوفر يعني بشكل اموكسيسيلين او اوغمنتين او اريثرومايسين. طبعا اذا حالة شديدة بينعطى بالوريد، كمان اذا في ما عم يقدر يتنفس بيعطوه اكسجين او ريسبيرتوري سبورت او سو اون، بس هو مينلي انتي توكسينز وانتيبيوتكس.
0: نعم دكتور، في البعض بياخدوا أدوية لتقوية المناعة، هل هي بتساعد؟
1: ما في دراسات بتأكد هذا الموضوع، لكن بشكل عام إذا نحن عم ناخد مثل فيتامين سي، أو عم ناخد فيتامين سي الطبيعي، يعني هو مثل الأورنج ومندرين والحمضيات هيك، وبشكل عام نكون يعني عايشين حياة صحية، اكسرسايز ودايت تبعنا متوازنة فيها كل الاليمنتس. ما في دراسات مؤكدة بتقول ان بتاخدوا هيدي المناعة او الاشياء اللي بنشوفها فوق الشلف او الاعشاب انها بتأثر.
0: واي اعمار او اي كيسز يعني بتكون تنصاب اسرع؟
1: هني أكثر شيء بيكون الأطفال تحت سن الخمس سنوات، أو المتقدمين بالسن، والعالم اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكر أو القلب أو الفشل الكلوي أو هالقصص هيدي. بس هي يعني الطرفين من جهة الحياة، الأطفال أو المتقدمين بالعمر.
0: نعم دكتور، شو هي سبل الوقاية؟ كيف الواحد بده يتوقع الإصابة بهذا المرض؟
1: يعني اللقاح، ثم اللقاح، ثم اللقاح، يعني هاي أول شيء. وثاني شيء العادات الصحية الجيدة، يعني مثلا اللي بيعطس لازم يسكر تمه أو يسكر أنفه، ما نكون حوالي ناس مريضة، نلبس ماسك، غسل إيدينا على دائما، يعني هذه هي العادات الصحية الجيدة يعني العامة.
0: نعم، من نسبة اللي مصابين، قد ايه نسبة اللي بيوصلوا للوفاة بهذا المرض؟
1: نعم، نسبة الوفاة عدم العلاج هي 10%، 1 in 10 people، which is يعني هذا نسبة كبيرة طبعا. 10% يس.
0: دكتور زياد فشخ، طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالإيضاحات. شكرا لك من اس بي اس عربي.
1: شكرا ست كاثر، شكرا لك.
0: أجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط. إن كانت لديكم حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص.

من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: عواصف وأمطار غزيرة تتسبب بفيضانات مفاجئة وتعطيل حركة التنقل في أجزاء من شرق استراليا، ووزير الصحة الفيدرالي يعلن تسجيل أكثر من 250 إصابة بالدفتيريا في شمال استراليا، والحكومة الفيدرالية تقاضي شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث مواقع دفاعية بمواد كيميائية وتطالب بتعويض بقيمة ملياري دولار. وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية.

0: هذه العناوين وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. تسببت العواصف الرعدية العنيفة والأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة وإغلاق طرق وتعطيل حركة التنقل في أجزاء من شرق استراليا، وشهدت ولايتا كوينزلاند ونيو ساوث ويلز عواصف واسعة النطاق مع تسجيل نحو نصف مليون صاعقة برق في الولايتين. وقال مكتب الأرصاد الجوية أن التحذيرات من الطقس العنيف ما تزال قائمة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من الساحل الشرقي وتزمانيا. وتوقعت السلطات أن تبدأ الأحوال الجوية بالتحسن مع نهاية الأسبوع مع تحرك المنخفض الجوي عبر البحر. قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر أن أكثر من 250 إصابة بمرض الدفتيريا سجلت في شمال استراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود إلى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وأوضح باتلر أن نحو 60% من الإصابات سجلت في المقاطعة الشمالية، كما سجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالتفشي، بينما نفى الوزير تأكيد حالة الوفاة الثانية رغم تقارير إعلامية تحدثت عن ذلك. وأكد باتلر أن التفشي ما يزال يثير قلقا كبيرا، ولفت إلى تخصيص تمويل لدعم حملات التلقيح والعلاج والتوعية المجتمعية.
1: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
0: إلى ذلك مددت السلطات الصحية في ولاية غرب استراليا فترة الحجر الصحي لستة أشخاص كانوا على متن سفينة سياحية شهدت تفشيا لفيروس هانتا، وذلك حتى 23 من شهر يونيو حزيران المقبل. ويخضع 4 استراليين ومقيم دائم ومواطن نيوزلندي للحجر في مركز المرونة الوطني في غرب قرب بيرث منذ 15 من مايو. وقال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر أن قرار التمديد جاء بناء على نصيحة السلطات الصحية بعد تسجيل إصابتين إضافيتين لراكبين من إسبانيا وهولندا. دافع مسؤولون في حكومة العمال عن الإصلاحات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تجتاز البرلمان بدعم من حزب الخضر. ويشمل مشروع القانون الذي طرح أمام البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على ضريبة أرباح رأس المال، واجهت انتقادات من جماعات العمال وتحالف المعارضة. وقال وزير التعليم جايسون كلير أن التغييرات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الثروة بين الأجيال.
2: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about 4 times the average salary. Yeah. Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
0: في المقابل قال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن الإصلاح الضريبي ضروري، لكن المقترحات التي طرحها وزير الخزانة ليست هي الحل المناسب. ورأى تايلر أن الحكومة تستعجل تمرير التشريعات من دون إخضاعها لتدقيق كاف، مؤكدا أن الائتلاف المعارض سيواصل العمل مع أي جهة مستعدة لمعارضة الضرائب الجديدة.
3: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes and we'll keep doing that.
0: رفعت الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية من نوع PFAS. وتتهم الحكومة الشركة بحجب معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن تأثيرات أحد منتجاتها، إضافة إلى تقديم ضمانات غير صحيحة حول الآثار البيئية وطرق التخلص من المواد. وقالت المدعية العامة ميشيل رونالد أن الاتهامات تتعلق بمادة رغوة تستخدم في إخماد الحرائق في إشارة إلى مادة بيفاس، مؤكدة أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ملياري دولار كتعويضات عن تكاليف التحقيق وإدارة التلوث.
4: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
0: وجهت الشرطة الفيدرالية تهما إلى امرأة من ميلبورن عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تنفيذ مداهمات في منطقتي برود ميدوز وفيزوري نورث، وذلك في إطار تحقيقات عملية كورا جونغ المشتركة. وتتهم المرأة البالغة من العمر 34 عاما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والدخول إلى منطقة نزاع معلنة أو البقاء فيها خلال وجودها في سوريا. وقالت السلطات أن 4 نساء وجهت إليهن تهم خلال الأسابيع 3 الماضية على خلفية جرائم مزعومة مرتبطة بفترة وجودهن في سوريا. وأكدت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية هيلدا سيريك أن هذه القضايا معقدة لأن جزءا كبيرا من الأدلة جمع في مناطق نزاع.
5: These are highly complex matters. As I said earlier, these matters relate to evidence, admissible evidence, challenging in conflict zones, and we need to be able to take the time and effort to make sure that the evidence is admissible and to a legal standard.
0: وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي ضربات إضافية ستواجه برد أكثر حسما. وقال الحرس الثوري الإيراني أن القاعدة الأمريكية استهدفت بعد قصف أمريكي طال موقعا قرب بندر عباس، فيما لم تحدد رسميا طبيعة القاعدة أو حجم الأضرار، لكن الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية واستهداف مركز تحكم في بندر عباس، مؤكدة أن العملية جاءت دفاعا عن النفس. سياسيا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي سيبقى مفتوحا للجميع. ولم يرد البيت الأبيض فورا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت تلك العبارة زلت لسان لترامب أو إنه كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. صعدت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان مع استمرار الغارات التي خلفت مزيدا من القتلى والدمار. ووجه الجيش الإسرائيلي فجر الخميس انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور وزقاق المفتي، داعيا إلى الإخلاء الفوري قبل أن يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المباني المشمولة بالتحذير. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 150 موقعا وعنصرا تابعين لحزب الله في محيط صور والنبطية والبقاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 3200 قتيل. في الرياضة ودعت إيلينيا ريبيكاينا بطلة استراليا المفتوحة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد خسارتها أمام الأوكرانية يوليا ستارفوسيسكا ب3 مجموعات، وحققت ستارفوسيسكا أول فوز لها على لاعبة من بين المصنفات 5 الأوائل، كما تأهلت البولندية إيجيا شيفينوتيك إلى الدور التالي فيما خرجت وصيفة نسخة العام الماضي جاسمين باليني من البطولة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد، أديلايد زخات مطر 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر 19، ملبورن غائم جزئيا 15 درجة، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا 19 درجة والجو فيها مشمس. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
9: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
10: أسعد الله مساءكم بكل خير، يا هلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل هذه الساعة الثالثة وهي الأخيرة من عمر برنامج أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
11: وأنا علاء التميمي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، عدنا لنواصل معكم الساعة الثالثة من برنامجكم أستراليا اليوم. لا زال لدينا المزيد والمزيد لأحبائنا مستمعي SBS عربي.
10: نعم، انتظروا أعزاء في النصف الثاني من هذه الساعة إطلالة على أهم العناوين اللي شغل بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وسنأخذكم في مشوار، أو الزميل ريان برهوم راح يأخذنا كلنا كده على بعض مشوار للعاصمة الأسترالية كامبرا، نعرف تاريخ نشأتها وتأسيسها، لماذا تم اختيار هذا الاسم واختيارها تحديدا بعد منافسة شرسة بين سيدني وملبن لتكون هي العاصمة الفيدرالية لأستراليا.
11: مستمعينا طبعا نعلن لكم هذا الإعلان، رحلة عبر أستراليا من أراضي APY إلى يربا مع مجموعة بنالي سيدني الذاكرة المستعادة.
10: نعم مستمعينا، تتضمن السلسلة مقابلات مع 10 فنانين يستكشفون الذاكرة والهوية وتاريخا لم يروى بعد، ندخل إلى عوالمهم الإبداعية لنتعرف إلى قصص جريئة وإنسانية عميقة تعيش في الوجدان.
11: مجموعة بنالي سيدني هي الذاكرة المستعادة،
10: شاهدوها الآن مجانا على SBS On Demand. مستمعينا، منصة SBS On Demand حافلة بالعديد من الإنتاجات الرائعة المترجمة بلغات عديدة من بين اللغة العربية، ما عليكم إلا تحميل التطبيق مجانا SBS On Demand وتستمتعوا بكل هذا المحتوى الغزير والمتنوع.
11: إذن مستمعي الكرام، لمن فاته الاستماع إلى إلى موضوعنا الرئيس لحلقة هذا اليوم الذي أعدته الزميلة هنا ياسين، الذي كان عن إصدار الجيش الإسرائيلي لأوامر إخلاء لمناطق واسعة في جنوب لبنان، طالبا من السكان الانتقال إلى شمالي نهر الزهراني، فيما يعد هذا أكبر أمر إخلاء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من أبريل نيسان، معلنا تلك المناطق كمناطق كمناطق قتال تمهيدا لشن ضربات جديدة ضد حزب الله. فلنستمع.
10: أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق واسعة في جنوب لبنان، معلنا إياها مناطق قتال تمهيدا لشن ضربات جديدة ضد مواقع حزب الله. ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ويعد هذا أكبر أمر إخلاء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من إبريل نيسان الماضي، إذ يشمل نحو 14% من الأراضي اللبنانية. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء شنت إسرائيل ضربات على مدينة صور في جنوب لبنان، وقال حزب الله الذي اتهم بدوره إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، قال إن مقاتليه قد اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد جدد في كلمة متلفزة مطلع هذا الأسبوع رفض نزع سلاح الحزب وتمسك بالحق في استمرار القتال ضد إسرائيل.
12: ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف، وكل من يواجهنا مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس.
10: وجاء الأمر الإسرائيلي يوم الأربعاء بإخلاء مدينة صور إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية البرية، وذلك بعد أن اتهم حزب الله بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قوات إسرائيلية متمركزة في أجزاء من جنوب لبنان بالإضافة إلى مدنيين في شمال إسرائيل. فلنستمع لإحدى سكان قرية شامونة في إسرائيل والتي تقول إن الحرب لم تتوقف رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين.
13: When a person ultimately lives their daily life in terror, where at any moment a siren or some missile attack could meet them, or they could be in life-threatening danger, that's essentially terror. Because I live 24/7 with the feeling that every time I leave the house or a protected space, it could cost me my life. You can't call that a ceasefire.
10: ويعيش الشارع اللبناني أجواء الخوف من تصعيد كبير على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية واحتمال تجدد النزوح الجماعي. حول هذا الموضوع مستمعينا التقينا بالدكتورة مريم فريدة، وهي المحاضرة في جامعة ماكواري والمختصة في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط. سألناها بداية ما إذا كانت الهدنة بين لبنان وإسرائيل على وشك الانهيار؟
14: ما في هدنة من أول ما بلشت هناء، يعني إذا منشوف تراتب الأحداث من وقتها صار في وقف إطلاق النار، ما بحيات وقف إطلاق النار بين عن جهتين بين إسرائيل ولبنان أو إسرائيل وحزب الله، فما بعرف إذا بعد فينا نسميه وقف إطلاق النار، لأنه من الواضح أنه بعد الحرب ماشية.
10: كل طرف في الصراع يتهم الآخر بخرق الهدنة. حزب الله يقول إن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها للأراضي اللبنانية. إسرائيل في المقابل تتهم حزب الله بتهديد سلامة البلدات وسكان الشمال فيها. فهل هذه المواقف تكشف هشاشة القواعد التي بنيت الهدنة عليها، خاصة عدم وجود آلية للإشراف عليها وحتى التأكد من نية كل طرف الالتزام بما جاء في الهدنة؟
14: صح، اللي قلتيه شيء كتير مظبوط. أول شيء النية. هلا بقوانين المفاوضات لما بيصير في وقف إطلاق النار بدك تطلعي إذا وصلوا للغاية أو للهدف اللي هني كانوا عم يشتبكين كرماله، وصار في وقف إطلاق النار لأنه وصلوا للهدف، أو بجهة تانية إذا وقف إطلاق النار بيكون لأسباب معينة لمدة زمنية معينة لحد ما يصير في مفاوضات ليوصلوا للهدف اللي بيكونوا الطرفين وصلوا للهدف اللي هنا بالدنيا. بالحالة بين إسرائيل وبين حزب الله أو بين الدولة اللبنانية، الشيء الأساسي اللي هو على الآن لأنه يوصل لوقف إطلاق النار صريح وطويل هي سلاح حزب الله. طالما ما في حل كيفية يوصل لهذا الهدف، الدولة الإسرائيلية عم بتشوف أنه هي بعد عندها الحق أنه تضرب أهداف عسكرية اللي هي بتشوفها عسكرية بجنوب لبنان، لأنه هذا بيتم تحت إطار الدفاع عن النفس، لأنه عم بتشوف في هجمات حزب الله بشكل خطر على الأمن الإسرائيلي خاصة بشمال إسرائيل. وبالقاطع الثاني عندك حزب الله كمان بيشوف، والدولة اللبنانية على المدى البعيد أنه بتشوف أنه هندي كمان عندهم الحق أنه يدافعوا عن نفسهم، لأنه إسرائيل هي دولة معتدية على الجنوب اللبناني ولازم يصير في وقف لهذا الاعتداء اللي عم بيصير بجنوب. هيدا اللي الطرفين ما عم بيقدروا يوصلوا لحل يوقف الحرب أو النزاع بين اثنين. المفاوضات اللي عم بتصير بين إسرائيل وبين الدولة اللبنانية هي بترتكز على شغلتين. الأولى هي الحدود البرية والبحرية بين لبنان وبين إسرائيل، واللي هي مثل ما بنعرف لأنه إسرائيل قربت وأخذت واحتلت أجزاء من جنوب لبنان، هلأ هاي عم بتصير كتير عليها علامة استفهام. تانية وهي العلاية شكلية إشكالية أكبر هي ميكانيزم أو كيف بده يتم وقف تسليح حزب الله أو وقف نشاط حزب الله كنشاط عسكري ضد إسرائيل. هاي دول الشغلتين وأكتريتها الإشكالية حول سلاح حزب الله هي الشيء اللي حيخلي دوامة النزاع بين إسرائيل وبين لبنان وحزب الله عم بتكمل لحد ما يوصل لحل لكيفية فك هيدا الصراع. ما حنشوف وقف لأطلاق النار، ولأنه مثل ما عم نشوف من السنتين لهلأ حتى لو نقال أنه في وقف أطلاق النار فعليا ما في وقف أطلاق النار، الحرب بعدها ماشي والنزاع بعده ماشي بين إسرائيل وبين حزب الله. اللي عم بيصير هلأ لما عم بتقرب وقت يصير في مفاوضات مباشرة بين الوفد اللبناني وبين الإسرائيلي، منشوف أنه الجهة الإسرائيلية أو الدولة الإسرائيلية بتصعد أمنياً وعسكرياً أكثر لتحط ضغط على الوفد اللبناني لحتى بس يصير في مفاوضات تقدر تتفاوض بقوة أكبر ويكون عندها أوراق أكثر وأقوى بالمفاوضات. وحدة منهم هلأ لما عم نشوف أنه الجيش الإسرائيلي عم بيتقدم، أول شيء قالوا 5 كيلومتر بعدين 10 كيلومتر بعدين صار في إجلاء لمنطقة نهر الليطانة، وبعدين اخترعوا شيء اسمه الخط الأصفر اللي قالوا أنه هيدا هو هلأ الحدود فعليا بين إسرائيل وبين لبنان، اللي هن من عندهم قرروا أنه يعملوا حدود جديد. من امبارح لليوم شفنا أنه عم بيعطوا إجلاء لكل سكان جنوب اللبناني عم بيقولون يطلعوا وراء خط نهر الزهران، يعني هلأ أنت عم تحكي عن 30 كيلومتر جوا الجنوب اللبناني. اللي عم بيصير فعليا أنه الجيش الإسرائيلي عم بتمدد أكتر ما في جوا الجنوب اللبناني ليبعد هني مثل ما بيحسبوه الخطر حزب الله مسيرات وصواريخ اللي هني فيهم يكون عندهم مدى قصير ومدى طويل، وكمان ليروحوا على المفاوضات الجمعة الجاي بورق أقوى بيخلوا الطرف اللبناني يستسلم أو يستسلم للمطالب الإسرائيلية اللي هن بيشوفوها بتحقق لهم مكاسب أكتر بهذا الصراع.
10: وهذا قد يجعل الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل حساسة وصعبة، خاصة على الجانب اللبناني اللي عليه أنه يتعامل من جهة مع الواقع الميداني اللي فرضته إسرائيل في الجنوب، ومن جهة أخرى مع إصرار حزب الله على عدم نزع سلاحه والاستمرار في الحرب أيضا.
14: للأسف هنا موقف الوفد اللبناني يعني كتير ضعيف، الجانب الإسرائيلي للأسف ما عم بيعطي الدولة اللبنانية الدعم السياسي الكافي اللي حتى يقولوا أنه نحن حنتصرف سياسيا داخليا بالداخل اللبناني لنقدر نوصل لحل لفك سلاح حزب الله بدون الوصول لنزاع سلاح جوا لبنان. أنه كلنا بنعرف تاريخ لبنان بالنزاع المسلح الداخلي والحرب الأهلية اللي وصلت لبنان لمعاناة بعد سنين. للأسف اللي عم تعمله إسرائيل أنه عم تعطي حجة لللبنانيين ولحزب الله واللبنانية اللي بيوافقوا مع سياسة حزب الله أنه تيكمل حزب الله سلاحه وتسليحه، لأنه إذا ما كان هيك إسرائيل حتحتل كل لبنان وما حدا حيوقف بوجهه. اللي عم تعمله الدولة اللبنانية أنه عم بتقول للطرف الإسرائيلي احترم وقف إطلاق النار لو أنه موقت لحتى يعرفوا يعملوا شغلهم ويتصرفوا داخليا ليوصلوا لهذا الحل سياسيا مش عسكريا. للأسف هذا الشيء ما عم بيصير وما راح يصير، لأنه بالجانب الإسرائيلي عندهم بس تصرف منطق عسكري مثل ما شفنا بغزة ومثل ما عم نشوف هلأ بجنوب لبنان صار له سنين. اللي بشوفه أنه الجمعة الجاي للأسف الدولة اللبنانية عندها يا أما أنه تقبل الشروط الإسرائيلية مثل ما هي، هي للأسف حتشوف حيكون فيها مكاسب إسرائيلية أكثر منها لبنانية، أو ما حتنجح المفاوضات مثل ما فشلت المفاوضات اللي قبلها، حنرجع نفوت بدوامة صراع عسكري جديدة. للأسف ما شايف حل غير هول.
10: تحدثت تقارير إعلامية عديدة خاصة على وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود خطوط حمراء وضعتها واشنطن لكبح جماح تل أبيب، أبرزها عدم توجيه ضربات عسكرية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، واشنطن لا تريد رؤية مباني تنهار وقتل بين المدنيين في العاصمة على نطاق واسع. هل برأيك إن صحت هذه التقارير ستؤثر على مجرى التصعيد الإسرائيلي في لبنان إن تم؟
14: حتى لو اعتبرنا أن الحكومة الأمريكية قدمت هول الخطوط الحمراء، بس مثل ما بنشوف من قبل أن الحكومة الإسرائيلية ما بترتبط بهول الخطوط الحمراء. إذا بنتذكر كان بوقت وقف إطلاق النار ضربوا على بيروت بعشر دقائق 100 غارة، فكان في أعداد من المدنيين اللي ماتوا خسروا حياتهم، وكانوا بمناطق منا تعتبر مناطق إيواء لحزب الله أو إيواء لصواريخ حزب الله. فأنا ما كتير بخدوا بعين الاعتبار أنه إذا تقدمت خطوط حمر للحكومة الإسرائيلية أنه حترتبط فيها وحتلتزم فيها للأسف.
10: ولكن هل تسعى أمريكا من هذه الخطوة ربما لضمان عدم تقويض مساعيها لتحقيق وقف الإطلاق النار مع إيران، إذا أخذنا بالاعتبار إصرار إيران على عدم التخلي عن المقاومة بحسب قوله ودعم المتواصل للربط ما بين المسارين والجبهتين الإيرانية واللبنانية في هذه الحرب؟
14: أكيد أكيد. إذا بتصعد إسرائيل ضد لبنان وبيصير في أهداف مدنية مثل ما كان عم بيصير قبل، هذا بيضعف الوفد الأمريكي بالمفاوضات مع إيران، لأنه هيك ساعتها بتصير إيران عم بتقول أنه أنا من ليش بدي ارتبط بمسار مفاوضات إذا عم بيصير في انتهاك هالقد صارم لوقف إطلاق النار، ليه أنا بدي التزم فيه؟ فهذا بيضعف موقف السياسة الأمريكية بالملف مفاوضات مع إيران. فهي أمريكا عم بتجرب تعمل قد ما فيها لحتى تحمي وفدها بالمفاوضات مع إيران، بس للأسف ما بشوف أنه في كتير تراتب بالأولويات بين الوفد الأمريكي والوفد الإسرائيلي بهذا الصراع.
10: تابع اللبنانيون بقلق مشاهد نزوح سكان مدينة صور إحدى أكبر مدن جنوب لبنان إلى مناطق أبعد بحثا عن الأمان بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية. كيف تقرأين هذه الصورة المؤلمة وتداعياتها على الداخل اللبناني الذي يشهد بلا شك توترات تتعلق بتداعيات الحرب الاجتماعية والأمنية كذلك؟
14: هاي مأساة إنسانية. أنت عم تحكي عن أكثر من 500,000 لبناني هلا بدهم يرجعوا ينزحوا، ومثل ما عم نعرف البيوت اللي حينزحوا منها عاجلا أم آجلا إذا حيوصل إلى الدمار الإسرائيلي ما حيقدروا يرجعوا له، مثل ما صار بالكرة الحدودية اللي هلأ بتقول إسرائيل ما في حدا يرجع له وما حتتعمر. فللأسف هاي مأساة، غير أنه مأساة اجتماعية ومأساة إنسانية حيكون لها كمان دواعي اقتصادية وأمنية، لأنه أنت عم بتشوف بلد عم بيغلب وبلد محمل مسؤولية لا جهة معينة للأسف وطائفة معينة، لا أنه كيف ودت لبنان على هذا المهوار مثل ما بيقولوا. من هيك برجع بقول أنه إسرائيل اللي عم تعمله أنه عم بتعطي حزب الله وجمهور حزب الله واللبنانيين سبب ليقولوا أنه لا حزب الله لازم يكمل تسليحه، لأنه وإلا كل لبنان بيصير محتل.
10: الدكتورة مريم فريد المحاضرة في جامعة ماكواري والمختصة في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط، شكرا على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي هذا المساء. كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
11: إذن كل شكر هنا ولضيفتك الكريمة على هذا التقرير الموسع والمعمق. إذن مستمعي الكرام نذكركم مرة أخرى بأن هذا التقرير وتقارير أخرى بإمكانكم الاستماع إليها مرة أخرى عبر موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic أو عبر منصاتنا المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي. لأن نتوجه مباشرة إلى استوديو الأخبار مع الزميل محمد الغزي مع موجز محدث لأهم وآخر الأنباء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الشرطة الفيدرالية توجه تهما لامرأة عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد مداهمات في ملبورن في إطار تحقيقات عملية كورا جونغ المشتركة. عواصف رعدية عنيفة وأمطار غزيرة تتسبب بفيضانات مفاجئة وإغلاق طرق وتعطيل حركة التنقل في أجزاء من شرق استراليا. وزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يعلن انفكاك فصيل سرايا السلام المسلح عن تياره الحزبي والتحاقه بالدولة، ورئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يدعو كل الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة في ظل ضغوط واشنطن المتزايدة على بغداد لضبط سلاح فصائل موالية لإيران. وأخيرا وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على هيئة أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز، وترامب يهدد بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay Google, listen to إس بي إس Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: يا هلا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل رحلة هذا المساء عبر أثير SBS عربي، والساعة الثالثة والأخيرة من أستراليا اليوم يرافقكم فيها أنا هناء ياسين
7: وأنا أيضا علاء التميمي. نسعد دائما مستمعينا الكرام بصحبتكم في كل مساء من أستراليا اليوم، وطبعا انتظروا بعد قليل إلى عنوان لفت نظر الكثير من الأستراليين لهذا اليوم، وأيضا تصدر عناوين بعض مواقع التواصل المهمة.
6: نعم، وبعد ذلك حلقة جديدة ومميزة من بودكاست مشوار مع زميل ريان برهوم، راح ياخذنا في رحلة إلى العاصمة الفيدرالية كامبرا، نتعرف على نشأتها وتاريخها ولماذا تم اختيارها يا ترى وبنائها وتأسيسها لتكون هي العاصمة بدلا من المدن التي كانت وما زالت هي الأكبر والأهم ربما اقتصاديا وسياسيا كسيدني وملبن. التفاصيل بعد هذه الإطلالة مع حالة الطقس ليوم الغد الجمعة في المدن الكبرى.
7: نعم هنا ونبدأها من العاصمة كامبرا. الجو مشمس 19 في سيدني، زخات مطرية خفيفة، يتحول الجو بعدها إلى صحو أو صاف مع 21 درجة. في ملبورن غائم جزئيا 15، بيرث زخات مطرية متفرقة 19، داروين مشمس 31، هوبرت زخات مطرية متوقعة 17، بريسبن غائم جزئيا 23، وأدليد زخات مطرية كثيفة 19 درجة مئوية.
6: عدنا كما وعدنا وفي جعبتنا مزيد من الفقرات والموضوعات فيما تبقى من هذه الساعة الثالثة والأخيرة. أعزائي أينما كنتم حول أستراليا، نتمنى أنكم تقضون برفقتنا وقتا ممتعا ومفيدا. اخترنا لكم تفاصيل إضافية وإضاءة على قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية رفع دعوى قضائية هي الأكبر في تاريخ الكومنولث ضد الشركة تابعة في شركة وفي أستراليا، وطلبتها بتعويضات تصل إلى ملياري دولار أسترالي بسبب تلوث ناجم عن مواد كيميائية. ما هي التفاصيل يا ترى علاء؟
7: بالفعل هنا، رفعت الحكومة الفيدرالية الأسترالية دعوى قضائية تعد الأكبر في تاريخ الكومنولث على إحدى الشركات التابعة في أستراليا، مطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي ملياري دولار أسترالي بسبب تلوث ناجم عن مواد كيميائية تعرف باسم PFAS أو المواد الكيميائية الأبدية والتي استخدمت في رغوة إطفاء الحرائق داخل 28 قاعدة تابعة لقوات الدفاع الأسترالية.
6: نعم، الحكومة الفيدرالية تتهم شركة M3 بإخفاء نتائج اختبارات بيئية داخلية كانت تظهر أثارا بيئية خطيرة لهذه المواد، بالإضافة إلى تقديم معلومات مضللة بشأن سلامة منتجاتها وقابليتها للتحلل وعدم سميتها. قالت المدعية العامة الأسترالية ميشيل رولاند إن الحكومة تسعى لاسترداد التكاليف الهائلة التي تكبدتها الدولة في التحقيق في هذا التلوث وإدارة والتعامل معه وتنظيف المواقع المتضررة، مشيرة إلى أن هذه النفقات قد تجاوزت بالفعل مليار دولار أسترالي.
7: طبعا مستمعين، تستخدم مواد PFAS في العديد من المنتجات الصناعية ورغوات مكافحة الحرائق بسبب مقاومتها للماء والحرارة، لكنها أيضا تعرف باسم المواد الكيميائية الأبدية لأنها لا تتحلل بسهولة في البيئة، كما ربطتها دراسات صحية بمشكلات خطيرة من بينها بعض أنواع السرطان وأمراض الكبد وارتفاع الكوليسترول.
6: من جهتها نفت شركة M3 الاتهامات وأكدت أنها لم تصنع مواد PFAS داخل أستراليا وأنها أوقفت بيع هذه المنتجات في البلاد قبل نحو عقدين، وأشارت كذلك إلى أن وزارة الدفاع الأسترالية قد واصلت استخدام هذه الرغوات المحتوية على هذه المواد لسنوات بعد ذلك. طبعا هذه القضية كما ذكرنا هي واحدة من أكبر القضايا التي ترفعها الكومنولث أو الحكومة الأسترالية ضد شركة ما وتطالب بهذه التعويضات الضخمة. راح نتابع وإياكم تداعيات هذه الخطوة من الناحية القانونية والبيئية أكيد، فترقبوا هذه التغطية عبر أثير SBS عربي في الأيام والأسابيع المقبلة.
7: إذن مستمعينا، فاصل غنائي ونواصل معكم مشوار المساء.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: هناك عواصم تنمو تدريجياً عبر القرون، تكبر حول الموانئ أو الأنهار أو الأسواق القديمة، حتى تصبح مركز البلاد السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن في أستراليا القصة مختلفة تماماً، فهنا لم تصبح العاصمة أكبر مدينة في البلاد ولا أقدمها ولا حتى الأكثر شهرة، بل جاءت نتيجة خلاف طويل بين سيدني وميلبورن، المدينتين الأكبر والأكثر نفوذاً عند اقتراب المستعمرات الأسترالية من الاتحاد في نهاية القرن 19. وفي النهاية قررت أستراليا حل المشكلة بطريقة غير معتادة، إنشاء عاصمة جديدة بالكامل. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى كامبرا. عندما يصل الزائر إلى كامبرا للمرة الأولى يلاحظ سريعاً أنها تختلف عن بقية المدن الأسترالية الكبرى. الشوارع واسعة والمساحات الخضراء منتشرة في كل مكان، والمباني الحكومية موزعة بعناية حول بحيرة كبيرة أصبحت واحدة من أبرز معالم المدينة. ولا توجد في كامبرا كثافة الأبراج أو الازدحام المعروف في سيدني أو ميلبورن، وهو ما منح العاصمة سمعة بأنها مدينة أكثر هدوءاً وتنظيماً مقارنة بغيرها من المدن الكبرى في أستراليا. لكن خلف هذا الهدوء توجد واحدة من أهم القصص السياسية في تاريخ البلاد. عندما تأسس الاتحاد الأسترالي عام 1901 كان لابد من اختيار عاصمة للدولة الجديدة. سيدني كانت الأقدم والأكبر من حيث عدد السكان، بينما كانت ميلبورن مركزاً اقتصادياً وسياسياً مهماً في ذلك الوقت. الخلاف بين المدينتين استمر لسنوات، إلى أن نص الدستور الأسترالي على إنشاء عاصمة اتحادية داخل ولاية نيو ساوث ويلز، على أن تكون على بعد لا يقل عن 100 ميل، أي نحو 160 كيلومتراً من سيدني. وفي عام 1908 تم اختيار المنطقة التي أصبحت لاحقاً كامبرا كموقع للعاصمة الجديدة. بعد ذلك أطلقت الحكومة الأسترالية مسابقة دولية لتصميم المدينة، وفاز بها المهندس المعماري الأمريكي والتر بيرلي غريفن وزوجته المهندسة المعمارية ماريان ماهوني غريفن. وكانت فكرتهما تقوم على إنشاء مدينة مخططة تتناغم فيها المساحات الطبيعية مع المباني الحكومية والمناطق السكنية ضمن ما يعرف بأسلوب مدينة الحدائق. وفي عام 1913 أعلن رسمياً عن اسم كامبرا خلال مراسم رسمية حضرتها ليدي دينمان زوجة الحاكم العام لأستراليا أنذاك. ومع مرور السنوات بدأت العاصمة الجديدة تتشكل تدريجياً، وانتقل البرلمان الفيدرالي من ميلبورن إلى كامبرا عام 1927. حتى اليوم لا يزال التخطيط الأصلي للمدينة واضحاً في كثير من أجزائها. الشوارع والمحاور الرئيسية صممت بطريقة هندسية مدروسة فيما أصبحت بحيرة ليك بيرلي غريفن، وهي بحيرة صناعية أنشئت في ستينيات القرن الماضي، القلب الجغرافي للعاصمة الحديثة. واليوم يأتي كثير من الزوار إلى كامبرا وهم يتوقعون مدينة حكومية هادئة فقط، لكنهم غالباً ما يفاجؤون بحجم المساحات المفتوحة والطبيعة المحيطة بالعاصمة. ففي الربيع تمتلئ الحدائق بآلاف الأزهار ضمن مهرجان فلورياد السنوي، بينما تتحول ضفاف البحيرة إلى واحدة من أكثر مناطق المدينة نشاطاً للمشي وركوب الدراجات والتنزه. أما في الخريف فتكتسب شوارع كثيرة في العاصمة ألواناً حمراء وبرتقالية، تمنح كامبرا طابعاً مختلفاً عن معظم المدن الأسترالية. وحتى في الشتاء تصبح العاصمة نقطة انطلاق للرحلات نحو مناطق الثلوج القريبة في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي يمكن الوصول إليها بالسيارة خلال ساعات قليلة. لكن كامبرا ليست مدينة سياسية فقط، فبصفتها العاصمة الوطنية تضم المدينة عدداً من أهم المؤسسات الثقافية والتاريخية في البلاد، من أبرزها مبنى البرلمان الأسترالي الجديد الذي افتتح عام 1988 فوق تلة تطل على المدينة. وصمم المبنى بطريقة تسمح للناس بالمشي فوق سطحه المغطى بالعشب، في إشارة رمزية إلى أولوية الشعب ضمن النظام الديمقراطي. وعلى مقربة منه يقع مبنى البرلمان القديم الذي استخدم مقراً للحكومة الفيدرالية لعقود، قبل أن يتحول لاحقاً إلى متحف ومركز يعرض تاريخ الحياة السياسية الأسترالية. ومن أكثر المواقع تأثيراً في العاصمة أيضاً النصب التذكاري للحرب الأسترالية أو Australian War Memorial، الذي يوثق مشاركة الجنود الأستراليين في الحروب والنزاعات العسكرية منذ الحرب العالمية الأولى. أما المهتمون بالفنون والثقافة فيجدون في كامبرا مجموعة كبيرة من المتاحف والمعارض الوطنية، مثل المتحف الوطني الأسترالي والمعرض الوطني والمكتبة الوطنية، وكثير من هذه المؤسسات مفتوح مجاناً أمام الزوار. ورغم طابعها الحكومي فإن الحياة اليومية في كامبرا هادئة نسبياً مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى. يقترب عدد سكانها اليوم من نصف مليون نسمة، كما تعد من المدن ذات مستويات التعليم المرتفعة بسبب وجود الجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية فيها، كما أن موقعها الجغرافي يمنحها طقسا مختلفا نسبيا عن كثير من المدن الأسترالية الساحلية. فالشتاء فيها أبرد، والخريف معروف بألوان الأشجار التي تتحول إلى الأحمر والبرتقالي والأصفر، ما يمنح المدينة طابعا مختلفا عن الصورة التقليدية المرتبطة بالعاصمة السياسية. وربما هذا ما يفاجئ كثيرين عند زيارة كامبرا للمرة الأولى، فهي ليست مدينة صاخبة أو مليئة بالمظاهر السياحية التقليدية، لكنها مدينة تكشف تفاصيلها تدريجيا، مدينة صممت بعناية وتحولت مع الوقت من حل سياسي بين مدينتين متنافستين إلى عاصمة تمثل الدولة الأسترالية الحديثة بكل مؤسساتها وتاريخها.
5: شكرا للعزيز ريان برهوم على هذه الرحلة المميزة إلى عاصمتنا الجميلة كامبرا. نذكركم أعزائي بأن كل حلقات مشوار والحلقات المميزة من إصدارات SBS عربي تجدونها على موقعنا sbs.com.au/arabic.
6: كل الشكر طبعا للزملاء الذين شاركونا مستمعين اليوم في حلقة هذا اليوم، فارس حسن، كوثر الحنبوري، وريان برهوم.
5: والشكر موصول للعزيز محمد الغزي الذي رافقنا على النشرات والمواجز الإخبارية. فانتظروا محمد على رأس الساعة بنشرة موجزة للأنباء، ومني أنا هناء ياسين أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة أيضا.
6: ونذكر مستمعين الكرام بأن موعدكم غدا على الهواء مباشرة بحوار عبر برنامج دردشة عائلية لتشاركونا بأحد المواضيع الهامة التي تهم أبناء الجالية العربية هنا في أستراليا. تحية لكم مني أنا علاء التميمي، مساءكم سعيد.
5: إلى اللقاء.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وجهت الشرطة الفيدرالية تهماً إلى امرأة من ميلبورن عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تنفيذ مداهمات في منطقتي برودميدوز وفيزوري نورث، وذلك في إطار تحقيقات عملية كورا جونغ المشتركة. وتتهم المرأة البالغة 34 عاما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والدخول إلى منطقة نزاع معلنة والبقاء فيها خلال وجودها في سوريا. وقالت السلطات إن 4 نساء وجهت إليهن تهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على خلفية جرائم مزعومة مرتبطة بفترة وجودهن في سوريا. وأكدت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية هيلدا سيريك أن هذه القضايا معقدة لأن جزءا كبيرا من الأدلة جمع في مناطق نزاع.
1: These are highly complex matters. As I said earlier, these matters relate to evidence, admissible evidence, challenging in conflict zones, and we need to be able to take the time and effort to make sure that the evidence is admissible and to a legal standard.
0: تسببت العواصف الرعدية العنيفة والأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة وإغلاق طرق وتعطيل حركة التنقل في أجزاء من شرق استراليا، وشهدت ولايتا كوينزلاند ونيو ساوث ويلز عواصف واسعة النطاق مع تسجيل نحو نصف مليون صاعقة

0: برق في الولايتين، وقال مكتب الأرصاد الجوية أن التحذيرات من الطقس العنيف ما تزال قائمة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من الساحل الشرقي وتزمانيا. قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر أن أكثر من 250 إصابة بمرض الدفتيريا سجلت في شمال استراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود إلى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وسجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالتفشي، فيما أكد باتلر أن التفشي ما يزال يثير قلقا كبيرا.
1: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected, and we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
0: في أحدث تطورات الجدل السياسي بشأن الإصلاحات الضريبية، طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة بشأن النيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال، ويأتي ذلك مع طرح الحكومة مشروع القانون أمام البرلمان. ومن المتوقع أن تمر الإصلاحات بدعم من حزب الخضر رغم معارضة أحزاب الائتلاف. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها في البرلمان.
2: The people deserve their say. These tax changes should not be passed through the people's house. They should be first taken to the people. The Prime Minister should take his biggest tax increases in a generation to an election. Without a mandate, without the support of the Australian people, these changes should not be passed through our parliament.
0: تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات قرب مضيق هرمز في تصعيد يهدد وقف إطلاق النار الهش في المنطقة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردا على ضربات قرب بندر عباس، متوعدا برد أكثر حسما على أي هجمات جديدة، فيما قالت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة. سياسيا، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا بعد تهديده بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف مضيق هرمز، فيما فرضت واشنطن عقوبات على هيئة إيرانية أنشئت لإدارة المضيق. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد، أديلايد زخات مطر تزداد تدريجيا والحرارة فيها 19 درجة، برزبين غائم جزئيا 23، هوبارد زخات مطر 17، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر 19، ملبون غائم جزئيا 15 درجة، سيدني زخات مطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طابت أوقاتكم.
3: That we believe and I believe is...
4: Pop Arabic on SBS Arabic.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدمن رو وعلى بعد نرو
1: SBS عربي اغاني الزمن الجميل رائعة بالامس ورائعة اليوم

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: This is Pop Arabic on SBS Arabic.

0: كده الأرض الواقع تخفف من الأحلام شوية.
1: نصحبكم الليلة بطوله. هذه هي منوعات SBS عربي.

0: SBS عربي، المعلومة، الترفيه، والحوار بالعربية.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: وبتحط ساعات مشاره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه برضه. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يقرصوها اسمه بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

0: هذه SBS عربي، آخر الإصدارات الغنائية من لبنان ومصر والعراق.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.

0: Pop Arabie on SBS Arabic.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب حدا شي ورد يرميكي بصدره لازرع سيوفي وخنجري وسكيني.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضوي العتمي زهرة بالصحة

0: SBS عربي، بيتكم لكل ما هو أسترالي بالعربية.
1: نداء خاص، سكسكيوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم.

انساه، منكرش بانه بيجي في بالي بس

0: من القاهرة إلى كامبرا، هذه هي اس بي اس عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

0: أيضاً. أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من اس بي اس عربي في صبيحة هذا اليوم الجمعة في 29 من أيار مايو لعام 2026. وفي هذه النشرة، إسرائيل تصعد قصفها على لبنان قبيل جولة محادثات جديدة بين الجانبين في واشنطن. المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون يتوصلون لاتفاق يقضي بتمديد الهدنة لستين يوما بانتظار موافقة ترامب. حزب الوطنيين يطالب بانتخابات مبكرة احتجاجا على تعديلات الضريبة على أرباح رأس المال. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي، واليكم تفاصيل النشرة. استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكني في منطقة الشويفات الواقع على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية، حيث وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهجوم بالدقيق، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربة استهدفت قائدا عسكريا بارزا في حزب الله دون صدور تأكيد رسمي بشأن هوية المستهدف. وتعد هذه الضربة الثانية القريبة من العاصمة اللبنانية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الماضي، والذي يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقه. ويأتي هذا التصعيد الميداني متزامنا مع استعداد الوفدين لجولة رابعة من المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، تبدأ باجتماعات عسكرية في البنتاغون. وفي تطورات الجنوب، طالت سلسلة غارات مدينتي صور وصيدا عقب أوامر إخلاء إسرائيل بدعوى قيام حزب الله بخرق الاتفاق، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش اللبناني من جانبه مقتل أحد عسكريه إثر استهداف آلية كان يستقلها على طريق في منطقة نبطية. أفادت مصادر أمريكية لوكالة أنباء عالمية بتوصل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين إلى إطار اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في حرب الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الطرفين لا يزالان ينتظران موافقة الرئيس دونالد ترامب. وجاء هذا التطور بعد تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاكات الهدنة في الحرب التي اندلعت عقب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي، حيث أكدت المصادر تقريرا لموقع أكسيوس يشير

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: الراي العام ميشيل رولاند أمس أن الحكومة تتهم الشركة متعددة الجنسيات بإخفاء معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن أحد منتجاتها. ومن جهتها قالت شركة 3M إنها توقفت عن بيع رغوة الإطفاء المعنية في أستراليا منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدة أنها لم تصنع مواد BFAS داخل البلاد. وأوضحت رولاند أن تلوث مواقع الدفاع بهذه المواد كلف دافعي الضرائب حتى الآن نحو مليار دولار، مشيرة إلى أن الهدف من الإجراءات القانونية هو استرداد جزء من هذه التكاليف.
2: Our position is that 3M withheld a range of information and misrepresented the effects of this substance. This included withholding 3M's own environmental laboratory testing, which showed there were significant adverse environmental effects associated with the use of 3M firefighting foam.
1: قال وزير الصحة مارك باتلر أن أكثر من 250 إصابة بالدفتيريا أو الخناق سجلت في شمال أستراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس. وأوضح أن نحو 60% من الإصابات سجلت في الإقليم الشمالي، فيما تركزت معظم الحالات المتبقية في منطقة كامبرلي بغرب أستراليا. وأكد باتلر تسجيل حالة وفاة واحدة رسمية مرتبطة بتفشي المرض، نفيا في الوقت نفسه تقارير إعلامية تحدثت عن وفاة ثانية لم يتم تأكيدها. وأشار إلى أن التفشي لا يزال يثير قلقا كبيرا، مؤكدا أن تخصيص تمويل لدعم حملات التطعيم والعلاج وتوعية المجتمعات المحلية بات ضروريا.
3: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
1: طالب الحزب الوطني رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة احتجاجا على التعديلات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية العقارية وضريبة أرباح رأس المال التي طرحت ضمن الموازنة الفيدرالية. ويأتي ذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان لتنفيذ الإصلاحات التي تشمل أيضا تعويض العاملين الأستراليين بقيمة 250 دولارا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمر التعديلات في البرلمان بدعم من حزب الخضر رغم المعارضة الشديدة من أحزاب الائتلاف. وكان زعيم حزب الوطنيين مات كانافان قد عقد أمس مؤتمرا صحفيا أمام مبنى البرلمان مطالبا بإجراء انتخابات جديدة.
4: The people deserve their say. These tax changes should not be passed through the people's house. They should be first taken to the people. The Prime Minister should take his biggest tax increases in a generation to an election. Without a mandate, without the support of the Australian people, these changes should not be passed through our parliament.
1: أطلقت الحكومة الفيدرالية إطارا جديدا للوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة أنه سيعزز حماية المستهلكين ويبسط إجراءات الشكاوى ويسرع تقديم الدعم للضحايا. وبموجب الترتيبات الجديدة ستدرج البنوك والشركات شركات الاتصال والمنصات الرقمية الرئيسية ضمن القطاعات الملزمة بتطبيق أنظمة حماية قبل نيسان أبريل من العام المقبل. كما نشرت الحكومة مسودات قواعد ومدونات سلوك للتشاور بشأن كيفية تعزيز هذه القطاعات لعمليات منع الاحتيال وكشفه وتعطيله. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو إن الحكومة تدفع أيضا نحو اعتماد آليات تعويض تلقائي للضحايا في بعض الحالات.

0: That.
1: That we believe, and I believe as Minister, that low-value, high-volume cases should be dealt with through automatic or semi-automatic processes where disputes involve amounts under $3,000, industry should pay out automatically so that we don't have the dispute resolution process flooded with very low-value cases, and that we have resolution in the interests of consumers as rapidly and fairly as possible.
0: في أخبار الرياضة، قدم نجم الكريكت الهندي الشاب فابيهاف سوريافانشي أداء استثنائيا جديدا في الدوري الهندي الممتاز للكريكت ليقود فريق راجستان رويالز إلى المرحلة التالية من النهائيات. وكان قائد المنتخب الأسترالي بات كامينز من بين اللاعبين الذين تعرضوا لضرباته القوية بعدما سجل الشاب 3 ضربات متتالية في مواجهته. وفاز راجستان رويالز على حيدر أباد بفارق 47 نقطة ليضرب موعدا مع كوغارت تايتنز في تصفيات الثانية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالات الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضرتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Good morning Australia. صباحكم خير وبركة. قصة الورد أحلى شي نبلش فيها البرنامج. صباحك خير فارس.
1: يا صباح الورد بترا، يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا الأحبة. كيفك اليوم؟
0: بخير. SBS Arabic on
2: mobile, online and on radio. أنتم مع Good morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.
1: يلا نصبح من جديد، يسعد صباحكم جميعا. Good morning Australia وحلقة جديدة على SBS عربي. اليوم يوم الجمعة 29 أيار مايو. وصباح الخير بترا، كيفك اليوم؟
0: صباحك نور وبركة. مع الشتاء مع الفايد بنيو ساوث ويلز، الأمطار ما عم تتوقف. صباح الخير لزميل جورج غرام أيضا من غرفة الأخبار. انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية، مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، ونختتم أسبوع حافل بالأحداث. وعلى ما يبدو يا فارس، على حافة الحرب، يعني نافذة أفق اتفاق يبدو وشيكاً بين واشنطن وطهران، وترامب يملك الكلمة الحسم بالملف النووي.
1: خلينا كمان نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم Good Morning Australia، يقدم احترامه لشعب ورنجري واي ورونغ نومة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. بالفعل بترا، حسب أكسيوس، ويعني بدون تأكيد من الفريقين المتفاوضين إلى الآن، يبدو في على الطاولة مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكما ذكرت، يبدو أنه هذا الاتفاق الإطاري بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي.
0: بالفعل فارس، على صعيد آخر، يعني توسع إسرائيل شمال ليطاني خارج الخطوط الحمراء، تصعيد يطال بيروت، ونتنياهو يرفع سقف الحرب، خطة للسيطرة على 70% من غزة.
1: بالفعل يعني حتى في لبنان الجبهة مشتعلة، كما ذكرت قتل 14 شخصا في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وكان ملفتا استهداف مبنى سكني بالشويفات تحديدا على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية. في العراق تطورات في نفس الإطار، ربما في دعوات للفصائل العراقية لترك السلاح، وكان في تحرك من التيار الصدري والزعيم مقتدى الصدر.
0: بعد قليل ننتقل إلى العراق، ولكن بهالحلقة رح يكون عندنا لقاء دبلوماسي مع سعادة سفير يعني الدولة الفلسطينية بكامبرا دكتور أمجد أبو العز، بلقاء جمعك في فارس، وأكيد يعني نقاط عديدة رح تطرحها معه.
1: يعني بترا، ربما النقطة الأهم، يعني ماذا يعني هذا التعيين بعد اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية؟ وعندنا كمان لقاء بطرح تساؤل وسؤال جدا مهم، هل يعني لم تعد الشعوب العربية تمتلك سوى الضحكة حتى تقف على جرحها وتتعامل معه؟
0: في حدا هيك كتب وعلق لي، لأنه ما بقى عنا دمع نبكي. ننطلق صباح الخير يا أهل الخير بصوت فيروز الورد وإلى بغداد.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
5: والله اقتربنا كثير من جماهيرها، ما إن حديث تاني. احنا هون بفريق SBS عربي، حلقات كثير حلوة بانتظاركم. رح نسمع حكمة صباحية من بترا قبل أن ننطلق إلى بغداد.
6: الحكمة اخترتها من أدونيس الشاعر والمفكر والملهم، يلي بيقول: الخوف من السؤال هو خوف من اكتشاف الذات.
1: من مراسلينا.
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
5: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وكل عام وأنت بألف خير، أضحى مبارك.
7: كل المستمعين صباح الخيرات بترا وفارس، ويسعد صباحكم ويسعد صباح المستمعين.
6: معايدة قلبية يا أشرف.
5: أهلا وسهلا فيك أشرف. دعنا نبدأ بأحد التطورات الهامة جدا. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر فك ارتباط سرايا السلام القوة العسكرية التابعة له، وضعها تحت تصرف الحكومة. شو أبعاد هالخطوة يا ترى أشرف، وماذا تحمل من رسائل ربما لباقي الفصائل؟
7: فارس، رسائل كثيرة يعني يحملها هذا القرار، رسائل ربما تكون سياسية وأمنية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن انفكاك سرايا السلام، وهي الجناح العسكري للتيار الصدري، يعني انفكاكها طبعا عن التيار، وضع هذه القوات تحت تصرف الدولة العراقية. هذا القرار طبعا ينقل هذه القوة من تبعية مباشرة لزعيم سياسي إلى إطار يفترض أن يكون رسمي بإشراف الحكومة الجديدة. طبعا حتى الآن فارس لا يزال هذا الموضوع يعني تثار حوله الكثير من التساؤلات، وغير واضح حتى الآن أيضا ما إذا كانت سرايا السلام سوف تحتفظ يعني بمسماها الحالي أو العنوانها الحالي، أم سوف تدمج تدريجيا مع القوات الأمنية الأخرى. اللافت الانتباه أن هذه القضية جاءت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهنالك حديث ومشاورات كثيرة حول الفصائل العراقية وسلاح الفصائل العراقية والقوات الموجودة خارج إطار الدولة العراقية. أيضا هذا التطور الداخلي ربما يتقاطع مع ضغوط أمريكية مستمرة على بغداد لضبط سلاح الفصائل، خصوصا وأن الحكومة العراقية يعني تدرك أن يعني أي صراع مباشر ما بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الصراع الإقليمي بين طهران وواشنطن سوف يضع العراق في مواجهة تبعات خطيرة. خطوة الصدر بفك ارتباط سرايا السلام بالتزامن مع انتخاب رئيس حكومة جديد هي تشكل اختبار حقيقي لقدرة بغداد على إعادة ترتيب المشهد الأمني من جانب، وأيضا ربما يمكن القول يعني بين حسابات الداخل وأيضا ضغوط الخارج. يبقى السؤال المطروح حاليا فارس هو هل ينجح العراق فعلا في حصر السلاح بيد الدولة أم أن الطريق ما زال طويلا ومليء بالعقبات؟
6: أنطلق إلى هذه النقطة بالتحديد أشرف، يعني في ظل الدعوات المتكررة لحصر السلاح بيد الدولة، اليوم رئيس الوزراء يدعو الفصائل المسلحة إلى ترك السلاح والانخراط ضمن الأطر الرسمية في خطوة أثارت يعني تفاعلات سياسية وشعبية. ما طبيعة المواقف الحالية حيال هذه الدعوة، وإلى أي مدى يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع؟
7: ترى بالفعل يمكن القول بأن هذه يعني هذا الموقف من قبل رئيس الحكومة علي فالح الزيدي هو الموقف الأول الذي يصدر بشكل مباشر وموجه بشكل علني إلى الفصائل العراقية، ودعا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار الوطني على حد قوله كما فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودعاهم إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية لضمان حماية العراق وصيانة سيادة البلد وتعزيز الأمن والاستقرار. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي يعني ركز على يعني في البرنامج الحكومي ركز على حصر السلاح بيد الدولة وهذا ما تعهد به، ولكن آليات تطبيق هذا الموضوع ربما لا تكون غير واضحة المعالم حتى هذه اللحظة، خصوصا وأن المشاورات في الفترة الماضية فترة كانت تركز على أو بعض التسريبات أشارت إلى أن الزيدي قد توصل إلى بعض يعني المواقف المرضية ما بين بعض الفصائل وبين الحكومة لتسوية سلاح عدد منها ودمجها مع القوات الأمنية، خصوصا وأن هذه المواقف لم تعلن بشكل واضح ولم تعلن بشكل رسمي. اللافت الانتباه بأنه صدرت الآن مواقف واضحة من قبل بعض الفصائل العراقية، نحن هنا نتحدث عن الفصائل المقربة من طهران وسرايا أولياء الدم، كتائب حزب الله أعلنت في بيانات لها رفضها القاطع تسليم هذا السلاح، تعتبر هذه الفصائل ومنها أيضا حركة النجباء تعتبر بأن العراق لا يزال تحت الاحتلال وبالتالي هذا السلاح لا يمكن المساس به. نحن هنا نتحدث عن ربما تقاطع ما بين عدد من الفصائل العراقية وبين الحكومة الجديدة المنتخبة، وبالتالي لا نعلم المرحلة القادمة هل ستخضع أو سيخضع هذا السلاح إلى مواجهة مع الحكومة العراقية أو يتعرض إلى مواجهة مع الحكومة العراقية، أم أن القضية سوف تذهب باتجاه الحوار ما بين الطرفين للوصول إلى تسويات مرضية. ولكن حتى هذه اللحظة هنالك رفض، هنالك دعوة من قبل الحكومة تقابلها أو يقابلها رفض واضح من قبل عدد من الفصائل العراقية لتسليم هذا السلاح.
5: نعم أشرف، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بفعالية ثقافية قامتها جامعة ذي قار. هذا المهرجان ركز على تراث الأهوار، كيفية المحافظة عليه، وأيضا كان في تركيز خاص على الصناعات اليدوية اللي للأسف يعني بدأت تختفي من عالمنا. ماذا لديك من إضاءات من هذا المهرجان؟
7: أما هذا المهرجان تضمن صور لطبيعة الأهوار العراقية، أيضا ما تتعرض له من تحديات فضلا عن بعض المنتوجات اليدوية التي يعني يعتمد في صناعتها على القصب، وأيضا منتوجات أخرى تم عرضها من خلال هذه الفعالية. أيضا خلال حديثي مع عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان تراث الأهوار الدكتورة حوراء طالب سلمان قالت بأن هذا المهرجان هو يسلط الضوء على تراث الأهوار وعلى الهوية الثقافية ودور المرأة في الحفاظ على التراث العراقي في مناطق الأهوار. قالت أيضا بأنه تم التركيز بشكل خاص على الدور المؤثر لنساء الأهوار في الحفاظ على التراث التقليدي لجنوب العراق، ونساء الأهوار يواصلن إحياء الحرف اليدوية المتوارثة كاستخدام القصب والبردي في صناعة يعني البيوت التقليدية من القصب. هذه البيوت طبعا فارس تعرف باسم المضيف، بالإضافة طبعا إلى السلال وعشاش الطيور، وأيضا هنالك تحف يدوية وغيرها من الحرف الصديقة للبيئة التي أيضا تعكس ثراء وجمال ثقافة الأهوار. أيضا فارس تم تسليط الضوء على الأهمية الثقافية والبيئية للأهوار العراقية باعتبارها واحدة من أثمن المناظر الطبيعية التراثية في العالم. أيضا هذا المهرجان ناقش التحديات التي تمر بها الأهوار العراقية، وربما فارس يكون التحدي الأبرز هو شح المياه وسط مطالبات الحكومة وأيضا الجهات المعنية بإيجاد حلول ناجعة تحافظ على الأهوار من الجفاف. وهنالك طبعا مخاوف حاضرة من هجرة قد تعصف بأهالي الأهوار في حال جفاف تلك المناطق.
6: نأمل المحافظة على هذا الإرث التراثي الذي يعكس أجمل صورة للعراق. شكرا من القلب لك، حدثتنا من العراق مراسلنا أشرف العزاوي.
5: نلتقي الأسبوع المقبل، وهذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
6: إلى الماضي، يعني عم نختتم شهر مر بشكل كتير سريع يا فارس. مثل اليوم من العام 1923 المملكة المتحدة تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معه.
5: 29 أيار مايو هو اليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
6: مثل اليوم من العام 1952 اليونان تمنح النساء حق التصويت.
5: في مثل هذا اليوم هذا الخبر لجورج غرام بضل يحكي لي تغنى بريال مدريد وأمجاده السابقة. زي هاليوم قبل 10 سنين يا جورج ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا.
6: مثل اليوم من العام 1958 شارل دوغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.
5: إلى موجز أخبار محدث والزميل جورج غرام.
8: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل امرأة وطفلين وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في شويفات وسط تصعيد دام واتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار في لبنان. تقارير إعلامية تكشف عن مسودة اتفاق أمريكي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار لستين يوما إضافية، ولكن بانتظار الموافقة الرسمية من الرئيس ترامب. نتنياهو يعلن توجيه الجيش لرفع نسبة السيطرة في قطاع غزة إلى 70% وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة وتضاعف نسبة مستثمري العقارات فوق 60 عاما في أستراليا خلال عقدين، ومحللو مصرف الاحتياط الأسترالي يحذرون من مخاطر شيخوخة السوق أثناء الأزمات الاقتصادية. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
2: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
1: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
2: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
1: بودكاست SBS News In Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News In Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
4: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس اليوم الجمعة 29 أيار مايو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 22، 16 درجة في ميلبورن وطقس غائم، جزئيا غائم أيضا في بريسبن، و23 درجة 19 غربا في بيرث وأمطار متفرقة. أديليد طقس ممطر و19 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة، و19 درجة 17 في هوبارت وأمطار متفرقة. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا ودرجات الحرارة أقصاها 31.

0: طبعا احنا كتير متحمسين على كأس العالم وبشكل خاص هنا في SBS. كل المباريات تعرض مجانا على شاشة SBS وكل الريبليز والهايلايتس والتحليلات ايضا على SBS On Demand. صحيح هاي النسخة حماسية أكثر لأنه مشارك فيها 48 منتخب في أول تجربة لتوسعة كأس العالم، وجماهير طبعا تأمل مزيد من الإثارة والتشويق، ولكن الصراحة يعني بآخر 22 دورة من كأس العالم ما كان في هذا الكم الهائل من الأزمات، يعني أزمات سياسية وصحة وحتى تأشيرات وهجرة. طبعا المشكلة الأبرز كانت تتعلق بمشاركة المنتخب الإيراني، نعرف كم في يعني منذ أن بدأت هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران كانت مشاركة المنتخب الإيراني مهددة بقوة، وبعد ذلك عاد اتحاد الكرة فيفا وقال أنه المنتخب الإيراني سيشارك. كان في مشكلة حول معسكر التدريب سيقام في المكسيك بدلا من الولايات المتحدة، ولسه بعض الشكوك تحوم حول السماح للاعبين بالدخول إلى الولايات المتحدة حتى يلعبوا مبارياتهم. تحدي ثاني تحدي الصحة، يعني فيروس إيبولا أكيد زي ما سمعتوا منتشر في الكونغو الديمقراطي، وطبعا فريقهم تأهل إلى كأس العالم ففي مخاوف من تشكل بؤر جديدة للمرض. وآخر تحدي فرض إدارة ترامب لحظر سفر على مواطني كتير دول، يعني عم نحكي عن 39 دولة بهمنا في إطار كأس العالم، أنه 4 من هالدول منتخباتها تأهلت لكأس العالم، عم نحكي هايتي، إيران، كوت ديفوار والسنغال.
1: فرس من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
0: اليوم 29 أيار مايو، خلينا نبلش بترا بنيوز كورب وذي أستراليان. شو عنا عناوين مهمة اليوم؟
1: العنوين الأول يعني بعده عم بيسلط الضوء على فشل الموازنة بالنسبة للصحيفة. تريجري Chief splits from Chalmers housing spin.
0: المسؤولة بوزارة الخزانة أني ويلكنسون صرحت بأن إصلاحات الحكومة المتعلقة بالخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري أو المديونية السلبية نيجاتيف جيرينج والسي جي تي لليوم الحقيقة ستقدم لللور هاوس أو مجلس النواب لن تؤدي إلى زيادة في المعروض السكني، بل تهدف أساسا إلى تغيير توزيع ملكية المساكن.
1: بالفعل فارس دافعت عن زيادة الضرائب واعتبرت أن الحكومة تحتاج إلى مصادر إيرادات، وتصريحات أتت مخالفة لما قاله وزير الخزانة جيم تشالمرز الذي أكد أن الإصلاحات ستدعم الاستثمار ببناء مساكن جديدة.
0: خلينا نروح على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد لهذا الصباح: Government confirms bid to hide counter terror details from Royal Commission.
1: إذن الحكومة الأسترالية أكدت أنه دائرة رئاسة مجلس الوزراء اليوم سعت إلى حجب بعض الوثائق الحساسة عن لجنة التحقيق الملكية بهجوم بونداي، ما أثار جدل واسع حول جهوزية الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية.
0: خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أوضح مسؤولون في جهاز الاستخبارات إيزيو أنهم لم يطلبوا منع اللجنة من الاطلاع على الوثائق، مؤكدين أنه طلب الحجب جاء عبر الحكومة استنادا لمبدأ حصانة أو تحصين المصلحة العامة اللي بيستخدم عادة لحماية سرية مداولات مجلس الوزراء.
1: الوثائق محل خلاف، يعني وهذا الخلاف اليوم يتعلق بإمكانية صدور توجيهات حكومية سابقة لتقليص موارد مكافحة الإرهاب وتحويل الأولويات إلى ملفات أخرى مثل التجسس، التدخل الأجنبي، وهي السياسة اللي قال مدير إيزيو مايك بيرجس أنه بدأت منذ عام 2022 بعد تصاعد تهديدات التجسس الخارجي.
0: المعارضة موقفها واضح، شددت على ضرورة تسليم كل الوثائق للرويال كوميشن وأيضا لمفوضة اللجنة فيرجينيا بيل، معتبرا الحكومة عم تستخدم السرية لحماية نفسها من الإحراج السياسي، والحكومة تقول أن المعلومات شديدة الحساسية.
1: بالفعل، وتقول أن القرار النهائي بشأن قبول أو رفض طلب الحجب اليوم يعود للمفوضية الملكية نفسها، واللي هي بإمكانها الاطلاع على المواد السرية قبل اتخاذ قرار نهائي.
0: راح نروح على الأستراليين كمان مرة وعنوان دولي، يعني مع كل التقارير التي تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات حول البرنامج النووي، مصادر رسمية إيرانية تقول غير ذلك.
1: إذن إيران denies reports deal has been reached between negotiators. الجانب الإيراني اليوم ينفي التقارير الأمريكية يلي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق. وسائل أعلام أمريكية ذكرنا نحن أكسيوس وCNN NBC، وأيضا ذكرت أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى مسودة اتفاق بانتظار موافقة ترامب النهائية.
0: يعني هذا الموضوع راح نظل نفكر فيه ونتابعه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بركي بنرجع لكم في صباح الاثنين بمزيد من التفاصيل، سواء يعني تم التوصل إلى الاتفاق أم لا، حسب المصادر اللي ذكرتيها ماذا يتضمن هذا الاتفاق اللي يقع في صفحة واحدة على كل: تمديد وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، ويعني هي نقطة مهمة، عبور السفن بدون فرض رسوم إيرانية، إنهاء الحصار البحري الأمريكي أيضا،
1: استئناف أيضا المحادثات حول البرنامج النووي. ولكن وكالة تنسيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري نقلت عن مصدر قريب من المفاوضات أن هالأنباء غير صحيحة وأن النص النهائي لم ينجز بعد.
0: خلينا نرجع نروح على صحيفة The Guardian، بركي بنختم هناك جولتنا على صحف هذا الصباح. نقرأ من The Guardian لهذا الصباح: هانسون and جويس bill taxpayers for flights to private events on luxury cruise ships hosted by Gina Reinhardt.
1: إذن تقارير إعلامية كشفت عن جدل سياسي جديد بعد اتهام سيناتور بولين هانسون والنائب بارنابي جويس باستخدام أموال دافعي ضرائب للمشاركة بفعاليات لجمع التبرعات على متن السفينة الفاخرة يلي تستضيفها المليارديرة الأسترالية وقطب التعدين جينا راينهارت.
0: صحيح، هذه الكروز ذا وورلد، حسب المعلومات المتوفرة واللي كشفت عنها الغارديان في تقرير حصري، قيمة النفقات اللي تم تحميلها للخزينة العامة أكثر من 3000 دولار، ماذا شملت؟ رحلات جوية، إقامة، تنقلات، أيضا لحضور مناسبات خاصة، وقيمة على متن السفينة اللي هي للعلم يعني من الأكبر الكروز شيبس بالعالم والمخصصة حصريا لأصحاب الثروات الكبيرة.
1: التقارير أوضحت أن راينهارت استضافت بديسمبر الماضي عدد من السياسيين والمتبرعين المحافظين تحديدا بمدينة بريسبن.
0: المزاد، واحد من المزادات يعني خصوصا لجمع الأموال والدعم لصالح ون نيشن بطبعا زعامة بولين هانسون، تضمن عشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحقائب فاخرة تحمل اسمه، وعم نحكي عن حوالي 300 ألف دولار جمعت في ذاك الإيفنت.
1: وكما شارك جويس وهانسون لاحقا بفعالية أخرى على متن السفينة بسيدني، بينما أظهرت سجلات النفقات البرلمانية أنهم طالبوا بتغطية تكاليف السفر من المال العام.
0: بولين هانسون كانت علقت على موضوع علاقتها مع جينا راينهارت في لقاء لأن هندرسون رئيسة مكتب اس بي اس بي كامبرا مع بولين هانسون على اس بي اس نيوز.
1: طبعا تقدروا تتابعوه، وجويس اليوم دافع عن مشاركته وأكد أنه حضور مثل هالمناسبات جزء من العمل السياسي.
0: كانت هاي جولتنا على صحف هذا الصباح، فاصل إعلاني قصير ونحلل أبرز خبر دولي، والزميل جورج غرام خليكم معنا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: ط تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. اس بي اس عالم من الاختلاف. شاهدوا اس بي اس على التلفاز على القناة 30 واس بي اس فايسلاند على القناة 31.
5: اس بي اس فود على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. اس بي اس فود 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لأس بي أس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وأس بي أس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق أس بي أس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر انويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
1: إذن إسرائيل تصاعد قصف على لبنان. رئيس الحكومة يعتبر أن ما يحدث جريمة بحق الإنسانية. كل التفاصيل معك جورج، وصباحك خير.
8: صباح الخير لك بيترا وأيضا لفارس ولجميع المستمعين. صحيح كلامك، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكني في منطقة الشويفات الواقع على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية. وأيضا وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهجوم بالدقيق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة استهدفت قائدا عسكريا بارزا في حزب الله دون صدور تأكيد رسمي بشأن الهوية المحددة للمستهدف. ولكن بالمقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلتها النهائية أن الغارة على شويفات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، هم سيدة وطفلتها الرضيعة وطفل من الجنسية السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح من بينهم 5 سيدات و3 أطفال. طبعا هذه الضربة هي الثانية القريبة من العاصمة اللبنانية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا التصعيد الميداني متزامنا مع استعداد الوفدين جولة رابعة من المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك جورج على هذا الخبر، وأكيد نحن بانتظارك على رأس الساعة.
1: رح نبقى معك جورج وحلقة اليوم من أستراليا إكسبليند أو أستراليا بالعربي.
0: يعني أكيد عم نروح على محطات البنزين، والواحد دائما بيطرح هذا التساؤل على حاله، عبي اليوم 98 ولا 95 ولا نمشيها E10 ولا 91. يعني يبدو أنه جورج غاص بتفاصيل الموضوع، وفي بعض القرارات ممكن يكون لها تبعات على المحرك،
1: تحديدا على المحرك. لنستمع.
9: يدفع السائقون في مختلف أنحاء أستراليا أسعاراً أعلى عند تعبئة الوقود في ظل استمرار تقلبات الأسعار، فهل من المنطقي اختيار أنواع الوقود الأرخص عند تعبئة السيارة؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على متطلبات المحرك، إذ ليس كل نوع وقود مناسب لكل المركبات. هذه حلقة جديدة من أستراليا إكسبلاند، تشمل أنواع الوقود الرئيسية المتوفرة في محطات الخدمة الأسترالية درجات مختلفة من البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممزوج بالإيثانول إضافة إلى الديزل. وهناك 3 أنواع رئيسية من البنزين: بنزين أوكتان 91 المعروف بالبنزين العادي الخالي من الرصاص، وبنزين ممتاز أوكتان 95، وآخر أوكتان 98. وقد تختلف هذه الأرقام قليلاً عن تلك المستخدمة في مضخات الوقود في بلدان أخرى بسبب اختلاف طرق الحساب، لكن البروفيسور زاك أمان يؤكد أن جودة الوقود تبقى متكافئة عالمياً، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس جامعة غرب أستراليا لشؤون التعليم المؤسسي، وهو أستاذ في الهندسة الكيميائية.
10: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
9: ويشرح جيمس ويليامز رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي في ولاية فيكتوريا RACV أن رقم الأوكتان يقيس مقاومة الوقود للاشتعال المبكر داخل المحرك.
11: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
9: كما أن الوقود الأعلى أوكتاناً يكون عادة أكثر تكلفة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أداء أفضل للمحرك أو استهلاكا أقل للوقود. ويقول ويليامز إن البنزين 91 يعد غالباً الخيار الأكثر توفيراً من حيث عدد الكيلومترات المقطوعة مقابل كميات الوقود، ما لم تكن تقود سيارة رياضية أو عالية الأداء.
11: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course, 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
9: ومن جهة أخرى، لا ينصح باستخدام وقود 91 إذا كانت سيارتك مصممة للعمل بوقود ذي أوكتان أعلى، ويمكنك معرفة نوع الوقود الموصى به من خلال الملصق الموجود داخل غطاء الوقود أو عبر دليل السيارة.
11: But if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
9: كما يجب عدم وضع البنزين في سيارة تعمل بالديزل أو العكس. وإذا كنت تقود مركبة ديزل، فسيخبرك دليل الشركة المصنعة ما إذا كانت سيارتك متوافقة مع الديزل الحيوي، وهو وقود متجدد وقابل للتحلل الحيوي. أما إذا لم تكن متوافقة، فمن الأفضل الالتزام بالديزل العادي. وأكثر أنواع البنزين الممزوج بالإيثانول شيوعاً في أستراليا هو E10، ويحتوي على 10% من الإيثانول المشتق من المواد النباتية ممزوجاً مع 90% من البنزين الخالي من الرصاص، ويمتاز هذا النوع بنسبة أوكتان أعلى وسعر أقل عند المضخة، لكنه لا يعني بالضرورة توفيراً في استهلاك الوقود، ويشرح البروفيسور أمان ذلك.
10: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
9: وإذا لم تكن متأكداً مما إذا كانت سيارتك متوافقة مع E10، فينصح أمان بمراجعة دليل الشركة المصنعة أو موقعها الإلكتروني.
10: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
9: وأخيراً، تذكر أن جودة الوقود في أستراليا موحدة بين مختلف محطات الخدمة، وينصح نادي RACV السائقين بالمقارنة بين الأسعار للحصول على أفضل عرض، إذ لا يفترض وجود اختلاف في الجودة بين شركات بيع الوقود. وبالنسبة للسائقين الذين يراعون ميزانياتهم، فإن اختيار أرخص نوع وقود يتوافق مع توصيات الشركة المصنعة، يبقى الخيار الأكثر توفيراً.

0: تابعوا بودكاست أستراليا إكسبلاند للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح القيمة حول الاستقرار في حياتكم الجديدة في أستراليا. إذا كان لديكم أي أسئلة أو أفكار لمواضيع محددة، لا تترددوا في مراسلتنا على البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. أعد هذه الحلقة زوي ثومايدو وقدمها لكم جورج غرام.
1: شكرا من القلب لك جورج على هالإضاءة بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. أول رئيس للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية بعد اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية دكتور أمجد أبو العز سيتحدث لزميل فارس حسن بالساعة الثانية من برنامجنا.
2: لماذا تسعى البعثة الدبلوماسية في كامبرا اليوم؟ يعني أبرز مطالبها ربما تغيير وضع السفارة من ديليجيشن إلى سفارة. ماذا يقف في طريق الاعتراف الكامل؟ أيضا تحدثنا بالتفاصيل، تحدثنا عن الواقع أيضا في الأراضي الفلسطينية في الضفة في غزة، تحدثنا أيضا عن خلفيته الأكاديمية في أوروبا والأكاديمية كيف تؤثر اليوم على المسار الدبلوماسي أيضا وعلى نظرة الشخص للأمور.
1: وبالساعة الثانية هل نضحك لأنه ما بقى عنا قدرة أنه نبكي؟ كيف ننقل على المسرح جراح حرب لا تنتهي؟ يعني اليوم رح سنغوص في هذه المساحة من الشفاء الجماعي مع الفنان الكوميدي فادي كساب يلي رح يفتح شنطة الملجأ بعد 25 سنة من الاغتراب من قلب استوديوهات SBS عربي. خليكن معنا.
2: وإذا حابين تحضروا كمان هذا البودكاست بتلاقوه على قناتنا على يوتيوب SBS Arabic، واللي أيضا بتلاقوا عليها التقارير الإخبارية المصورة من زملائنا في فريق الإعداد الرقمي.
1: دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، خليكم معنا.
2: خليكم معنا. بحب سناء تحكي تحية لهناء ياسين، لا تذهبوا بعيدا. تذهب وين؟ لو واحد بالسيارة وين بدي يذهب بعيدا؟
1: البعد النفسي. ابقوا معنا.
2: حلو، ابقوا معنا، خلينا نعتمدها.
1: يلا.

0: في هذه النشرة: مقتل امرأة وطفلين وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في الشويفات وسط تصعيد دام واتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار في لبنان. تقارير إعلامية تكشف عن مسودة اتفاق أمريكي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار لستين يوما إضافيا، ولكن بانتظار الموافقة الرسمية من الرئيس ترامب. تضاعف نسبة مستثمري العقارات فوق 60 عاما خلال عقدين، ومحللو المصرف الاحتياطي الأسترالي يحذرون من مخاطر شيخوخة السوق أثناء الأزمات الاقتصادية. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا في منطقة شويفات الواقع على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية، حيث وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الهجوم بالدقيق، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة استهدفت قائدا عسكريا بارزا في حزب الله دون صدور تأكيد رسمي بشأن الهوية المحددة للمستهدف. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلتها النهائية أن الغارة على بلدة شويفات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، هم سيدة وطفلتها الرضيعة وطفل من الجنسية السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح، من بينهم 5 سيدات وثلاث أطفال. وتعد هذه الضربة الثانية القريبة من العاصمة اللبنانية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الماضي، والذي يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقه. ويأتي هذا التصعيد الميداني متزامنا مع استعداد الوفدين لجولة رابعة من المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، تبدأ باجتماعات عسكرية في البنتاغون. وفي تطورات الجنوب، طالت سلسلة غارات مدينتي صور وصيدا عقب أوامر إخلاء إسرائيلية بدعوى قيام حزب الله بخرق الاتفاق، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. فيما أعلن الجيش اللبناني من جانبه مقتل 1 عسكريه إثر استهداف آلية كان يستقلها على طريق في منطقة النبطية. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن موقع أكسيوس الإخباري بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مسودة اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما إضافية، برغم عدم صدور موافقة رسمية ونهائية بعد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما لم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي من جانب أي من الطرفين. وتسعى طهران من خلال هذه المفاوضات إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها واستعادة إمكانية الوصول إلى أصولها المالية المجمدة، بينما تشترط واشنطن في المقابل قيام إيران بالحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المطالب والشروط التي وضعتها العاصمة واشنطن لإتمام الاتفاق لا تزال ثابتة ولم تتغير.
1: The president very clearly stated his three: the open the street, highly enriched.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: لا يزالون يمتلكون عقارا استثماريا واحدا فقط. من جانبها أوضحت المحللة في مصرف الاحتياط ألكسندرا ميكلسن أن شيخوخة القاعدة الاستثمارية في سوق الإسكان قد تنطوي على مخاطر وتحديات إضافية في حال حدوث أي ركود أو تباطؤ اقتصادي.
4: We can see that the investor base is aging, with more than a quarter now over 60. This could reduce financial resilience in a downturn if these older investors are more reliant on rental income than other borrowers. However, older investors may also have greater accumulated wealth or supplementary sources of income, such as pensions they could draw on. As well, we found that portfolios are gradually diversifying geographically.
3: استمعت لجان تقديرات مجلس الشيوخ إلى إفادة أمنية تؤكد أن التسارع المتزايد لوتيرة التطرف عبر الإنترنت بات يمثل أحد أبرز وأعقد التحديات التي تواجهها الشرطة الفيدرالية الأسترالية في الوقت الراهن. وأوضحت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت أن عمليات الاستقطاب والتطرف التي كانت تستغرق في السابق شهورا أو سنوات باتت تتحدث الآن عن في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن فئة الشباب واليافعين هم أكثر استهدافا عبر منصات الألعاب الإلكترونية والمنتديات الافتراضية المختلفة. وفي مواجهة هذا التهديد تعهدت الحكومة الفيدرالية بتخصيص 74 مليون دولار على مدار العامين المقبلين لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، حيث أكدت باريت أن هذا المركز سيعمل بنظام إنذار مبكر لمفرق مكافحة الإرهاب المشتركة في أستراليا، وذلك لرصد جماعات الكراهية وكل من يستغل الفضاء الرقمي للتحريض على العنف والتشدد.
5: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
3: تقرر إبقاء 5 أستراليين ومواطن نيوزيلندي في الحجر الصحي بمنطقة بولسبروك شمال شرق مدينة بيرث حتى 23 من حزيران يونيو المقبل إثر تداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية كانوا على متنها. وكان المسافرون الستة يأملون في مغادرة الحجر في 5 من حزيران يونيو، إلا أن طول فترة حصانة الفيروس أدت إلى تسجيل إصابتين إضافيتين لركاب آخرين بعد عودتهم إلى إسبانيا وهولندا، مما استدعى تمديد الإجراءات. من جانبه أكد وزير الصحة مارك باتلر أن أي من الأشخاص الستة الذين أعيدوا إلى أستراليا لم تظهر عليه أعراض الإصابة حتى الآن، موضحا أن قرار تمديد فترة العزل جاء بعد التشاور والتنسيق مع كبار المسؤولين الطبيين في الولايات والحكومة الفيدرالية.
6: And their advice that it would be appropriate for that quarantine arrangement to remain in place for the rest of the 42-day incubation period. So as a result, on the basis of accepting that advice, it is likely an order will be made to extend that quarantine period to the 23rd of June.
3: في أخبار الرياضة، توج نادي كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه بهدف دون رد على نظيره رايو فاليكانو الإسباني في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة لايبزينغ الألمانية، ليحرز الفريق الأول أول كؤوسه القارية على الإطلاق. وجاء هدف اللقاء الوحيد مطلع الشوط الثاني بتوقيع المهاجم جون فيليب ماتيتا الذي استغل كرة مرتدة من الحارس أوغوستو باتالا إثر تسديدة قوية لزميله

أدم وارتن. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي ليمثل مسك الختام لمسيرة المدير الفني أوليفر غلازنر الذي يغادر أسوار النادي بعد نجاحه في قيادته للظفر باللقب الأوروبي الثمين. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
5: Are you ready? We are. The countdown has started. الفريق كله محمس. راح نرافق 8 منتخبات عربية بكامل يعني زخمنا عبر كل برامجنا. انطلقنا بتمام الساعة 6، مستمرين لغاية الساعة 9. صباح الخير أو مساء الخير بعدنا، لأنه it's raining عتمة بنيو ساوث ويلز، طقس ما عم بتوقف شتى وهي بركة، انتبهوا على الطرقات. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. شكرا للزميل جورج غرام من غرفة الأخبار، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
6: ومن سيدني بترا طوق الهندي، يسعد صباحك بترا. اليوم يوم الجمعة 29 أيار مايو، وأنباء يعني عن اتفاق أمريكي إيراني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. لم ترد تأكيدات من الجانب الإيراني إلى الآن، وقيل حسب أكسيوس أنه هذه الصفقة وهذا الاتفاق بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي.
5: بالفعل فارس، وعلى صعيد آخر، تصعيد في بيروت. رئيس الحكومة نواف سلام يصف ما يحدث من اعتداء على سور والنبطية وتهديد للمدنيين بجريمة بحق الإنسانية، توسيع إسرائيلي شمال الليطاني وتصعيد يطال العاصمة بيروت.
6: صحيح، الشويفات تحديدا ومقتل 14 شخصا في جنوبي لبنان في غارات إسرائيلية. قبل ما نروح على لقائنا مع السفير الفلسطيني، خلينا نذكركم برحلة عبر أستراليا من أراضي أي بي إلى يربا مع مجموعة بنالي سيدني، الذاكرة المستعادة.
5: بالفعل فارس، ذاكرة مستعادة رح نمشي فيها مجانا عبر تطبيق SBS On Demand، نستكشف الذاكرة والهوية وتاريخ لم يروى بعد بسلسلة مقابلات مع 10 فنانين.
6: من أخبار شرق الأوسط المؤسفة أيضا، فيضانات في سوريا. سوريا تواجه خطر فيضان الفرات، عم نحكي تحديدا عن محافظة دير الزور، لتوفى فيها أطفال غرقا لأرواحهم جميعا الرحمة.
5: وأيضا خطة للسيطرة على 70% من قطاع غزة، ونتنياهو يرفع سقف الحرب، من هذه الجولة السريعة على آخر المستجدات إلى قراءة دبلوماسية مع دكتور أمجد أبو العز، السفير الجديد لأول بعثة دبلوماسية فلسطينية بعد اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية. لدى كاميرا،
7: احنا هناك سنبقى هناك ما دام الأمة الفلسطينية وحارسة النار الفلسطينية موجودة، سنبقى هنا. أنا ما بطالب منك تعادي الآخر، أنا بطالب منك تكون صديق لإلي وتسمعني زي ما بتسمع للآخر. اسمعني، أنا إنسان عندي كرامة وعندي وجود وعندي احتياجات وعندي عدالة قضية. ما زلنا نأمل أن يتم تطبيق هذا الاعتراف على أرض الواقع بشكل ملموس، أن يتم التعامل مع السفارة الفلسطينية كسفارة وليس كديليجيشن. أنتم في مجتمع متعدد الثقافات، التزموا بالقانون واحترموا هذا القانون.
6: في فترة مفصلية من التحولات السياسية يتغير شكل العلاقات الدبلوماسية بين الدول أحياناً بخطوات هادئة، لكنها تحمل في داخلها إعادة تعريف كاملة للإطار الذي كانت تقوم عليه. نستضيف اليوم سعادة السفير الفلسطيني الجديد لدى أستراليا ونيوزيلندا ودول المحيط الهادئ دكتور أمجد أبو العز، الذي يباشر مهامه الدبلوماسية على رأس البعثة الفلسطينية في كامبرا بعد اعتراف أستراليا الرسمي بدولة فلسطين، في تطور أعاد فتح الباب أمام أسئلة أعمق حول شكل العلاقة وحدودها وإمكانياتها في المرحلة المقبلة. يأتي دكتور أبو العز إلى هذا الموقع من خلفية تجمع بين الأكاديمية والعمل الدبلوماسي والتحليل السياسي، حاصل على الدكتوراه في السياسة الأوروبية مع خبرة بحثية في المملكة المتحدة، إلى جانب عمله في مسارات مرتبطة بالسياسات الدولية، ما منحه فهما أعمق لتحول المواقف الغربية من قضايا الشرق الأوسط وتحديدا من القضية الفلسطينية، ما يمنحه اليوم مقاربة تتجاوز اللغة الدبلوماسية التقليدية إلى قراءة أوسع للسياق الذي تتحرك فيه السياسة اليوم. وفي وقت تتداخل فيه تطورات غزة والوضع الإنساني المتفاقم هناك مع النقاشات السياسية في العواصم الغربية ومع انعكاسات ذلك داخل المجتمع الأسترالي وتعدد الثقافات، تأتي هذه المهمة الدبلوماسية محملة بأسئلة لا تتعلق فقط بالتمثيل الدبلوماسي، بل بكيفية بناء الفهم وإدارة العلاقة في مرحلة تعيد فيها السياسة تعريف أدواتها وحدودها. أهلا وسهلا فيك سعادة السفير على SBS عربي.
7: أهلا وسهلا فيك فارس، شكرا للمقدمة وشكرا للقاء.
6: بداية الحمد لله على السلامة، سعداء كثير أنك معنا وعلى رأس هذه البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في مرحلة حساسة حقيقة، يعني بدأت تتغير فيها ملامح العلاقة الأسترالية الفلسطينية بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. سنأتي لهذا الموضوع، ولكن حابين بداية نعرف من حضرتك أبرز التحديات اليوم التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة وفي الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار يعني التداعيات المؤلمة للحرب هناك.
7: تحديات كثيرة، تحديات أنا باعتقادي تحديات وجودية الآن اللي احنا كشعب فلسطيني كقضية فلسطينية بنمر فيها. اولا الان اكبر تحدي بيواجهنا اللي احنا الحرب في قطاع غزه والجينوسايد، الاباده الجماعيه التي لم تتوقف. الاعلام السياسيين يقولون ان هناك هدنه والحرب توقفت، ولكن ما نراه من قصف ومن تدمير واغتيالات هذا دليل لان الحرب ما زالت مستمره، ولكن بوتيره مختلفه وعلى جبهات مختلفه وللاسف بدون اعلام او حتى تسليط الضوء، لانه قضيه انا بعتقد الحرب مع ايران وقضايا أخرى أخذت هذا الزخم، وبالتالي تركت غزة لوحدها الآن. التحدي الثاني تحدي الضفة الغربية، هناك أزمة اقتصادية خانقة، ولكن الأكثر أهمية والأكثر إيلاما لشعبنا في الضفة الغربية في مدن المدن في الفلسطينية هو اعتداءات المستوطنين. هذا أكثر شيء مؤلم وأكثر شيء أكبر تحدي بيواجهنا. نتحدث عن حوالي 750 ألف مستوطن موجودين بين القرى والمدن الفلسطينية، نتحدث عن أكثر من 400 ألف قطعة سلاح اللي تم توزيعها من قبل وزير الداخلية على المستوطنين، وبالتالي الآن ما نشهده الآن من اعتداء المستوطنين على الأهالي وعلى المزارعين والسرقات والتدمير وحرق البيوت خيارات والمدارس، وهذا يذكرنا بال 48 لما كانت مجموعات الهجناء وشتيرن تقوم بعمليات القتل والمجازر من أجل تفريغ أراضي الفلسطينية من سكانها، والآن هذا ما نشهده بالضفة الغربية. الأمر الثاني أخي فارس اللي هي قضية الأزمة المالية، نحن الآن الشعب الفلسطيني يواجه أزمة مالية كبيرة وخانقة، طبعا ضربت كل مناحي الحياة الزراعية، الاقتصادية، التعليم، الصحة. طبعا نتيجة أول سبب لهذه الأزمة المالية هي المقاصة الفلسطينية. إسرائيل تحتجز أموال الفلسطينيين، تحتجز أموال المقاصة، وبالتالي تراكمت الديون، تراكمت الأموال الفلسطينية على الاستحقاقات الفلسطينية عند الإسرائيلي، وصلت الآن إلى حوالي 15 مليار شيكل إسرائيلي. هذه طبعا هذا أدى أنه الميزانية الاقتصادية، ميزانية الحكومة الفلسطينية لم تعد قادرة على دفع الرواتب. 72% من رواتب الموظفين والمستشفيات والتعليم والمدارس والمدرسين تأتي من المقاصة، وبالتالي هذا شل الاقتصاد الفلسطيني. أصبحنا الآن لا نستطيع دفع رواتب الموظفين في القطاعات، في سواء من مدارس أو مستشفيات. طبعا هذا أدى إنه شلل اقتصادي بالدرجة الأولى، تزامن أيضا مع تباطؤ في المساعدات الدولية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية.
6: صحيح أنت ترسم يعني صورة قاتمة لواقع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة أيضا، ولكن على مدى الحرب اكتسبت القضية الفلسطينية زخما كبيرا، يعني عادت إلى الأضواء، عادت إلى المنصة العالمية، وسائل التواصل الاجتماعي ربما تتفق معي ساهمت في إيصال الصورة كما هي وإن كانت مؤلمة جدا. يعني مواقف عدة، وحضرتك عندك باع طويل بالعمل الدبلوماسي والبحث والتدريس يعني في الغرب. كيف برأيك هذا التغيير أو هاي المقاربة المختلفة اللي يعني دفعت الشعوب باتجاهها حقيقة، يعني وضعت ضغوطات على حكوماتها للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل مختلف؟ شفنا موجة اعترافات بالدولة الفلسطينية، لحقت أستراليا بهذا الركب واعترفت بالدولة الفلسطينية. إلى أي مدى يعني يمكن القول إنه هالاعتراف بدأ يترجم عمليا على الأرض، يعني في السياسات، في التعامل الرسمي؟ يعني لابد أن نسألك أيضا سعادة السفير، هل تغير وضع البعثة الفلسطينية في كامبرا اليوم من حيث مكانها؟
7: هناك الآن في تعاطف شعبي، تعاطف دولي كبير مع القضية الفلسطينية. الآن أعتقد كثير من التابوهات انكسرت، أصبحت هناك يعني أراء أكثر جرأة وأكثر قوة في انتقاد السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه المجتمع الفلسطيني. لكن هناك في ثلاث مواقف. الموقف الأول خلينا نسميه موقف القانوني، اللي هو المؤسسات الدولية، الاي سي جي، محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات، كل هذه الموقف القانوني دائما مع القضية الفلسطينية، لأنه هو هناك قانون دولي، يعني والذي وضع هذه المؤسسات القانونية هما الدول الغربية، وبالتالي لا تستطيع الدول الغربية الآن أن تتجاهل وتنقض قرارات صدرت عن مؤسسات دولية هي أنشأتها. فبالتالي القانون الدولي مع القضية الفلسطينية هو ليس مع القضية مع الفلسطينيين، هو مع القانون الدولي والقانون الإنساني. فهناك في صراع ما بين السياسي والقانوني. القانوني يحاول الحفاظ على وجوده وعلى رأسه فوق سطح الماء، وأني أنا كمؤسسات دولية قانونية، والسياسي يريد تطويع القانون الدولي احتوائه لمصالحه. وفي الموقف الثالث، الموقف الشعبي، وأكثر ما ذلك هذه الناس اللي نزلت بسيدني مشكورة، وأنا يعني كممثل لدولة فلسطين وممثل للشعب الفلسطيني أقول لكل واحد نزل في هالمظاهرة وكل واحد نزل ودعم بحق الفلسطيني، شكرا لك، دورك كان مهم بإيصال الصوت الفلسطيني. أن هناك ما زال ناس تؤمن بالعدالة وما تؤمن بشبابنا اللي بفلسطين. وأنا كنت أتعامل مع الجامعات، لما كان شافوا الجماهير اللي نزلت في سيدني اتغيرت الصورة، إحنا مش ليها وحدنا.
6: كان هناك موجة من التعاطف الكبير مع الفلسطينيين، ولكن دكتور أمجد في نفس الوقت يعني بعد هجمات 7 أكتوبر ارتفعت بشكل كتير كبير بأستراليا كمجتمع متعدد الثقافات حالات الإسلاموفوبيا، معاداة الإسلام وأيضا معاداة السامية، تحميل المسلمين مسؤولية ما حدث بأكتوبر 7، تحميل يهود أستراليا ما قامت به إسرائيل من حملة عسكرية مكثفة وحرب مدمرة في قطاع غزة، إلى جانب أو بالتوازي مع هذا التعاطف الكبير أيضا توترات مجتمعية. هل أنت قادر يعني أنت والبعثة الدبلوماسية والجالية الفلسطينية على توضيح النقاط الخلافية، رأب هذا الصدع، التعامل بطريقة تراعي هاي الحساسيات المجتمعية اللي أكيد حضرتك صرت على اطلاع كامل فيها؟
7: السوشيال ميديا لعبت دور كبير أخي فارس في قلب المعادلات. حارس البوابة، وأنت إعلامي ما شاء الله عليك، حارس البوابة انتهى، لم يعد هناك حارس بوابة، لم يعد هناك الرقيب الذي يقول انشر هذا أم لم تنشر هذا. فبالتالي صار الشباب نفسهم صحفيين، الكل صار ينشر، انكسرت قدرة الدولة على التحكم في المعلومات. وبالتالي نعم، هذا التعاطف، إنه الناس صارت تشوف السوشيال ميديا عم اعطتنا منصات جديده واعطت الشباب منصات جديده، فبالتالي 60% اخر احصائيه من الشباب الاستراليين ما بين اعتقد 18 الى 25% هم من متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه. الان صحيح سؤالك كثير مهم، انه هل انا كيف اليه العمل؟ انا اول شيء من خلال هذا البرنامج انا اوجه الشكر للحكومه الاستراليه، اوجه الشكر للحكومه الاستراليه لثلاث اسباب. السبب الاول اعترافها في الدوله الفلسطينيه، احنا يعني كفلسطينيين نقدره ونامل ان يكون هذا كاعتراف فعلي وليس اعتراف شكلي. الاعتراف صحيح ان استراليا مشكوره اعترفت بالدوله الفلسطينيه كغيرها كبريطانيا وفرنسا وكندا، ولكن ما زلنا نامل أن يتم تطبيق هذا الاعتراف على أرض الواقع بشكل ملموس، أن يتم التعامل مع السفارة الفلسطينية كسفارة وليست كمفوضية أو ما يسمى delegation. نحن ما زلنا على قائمة وزارة الخارجية، نحن delegation مفوضية وليست سفارة، على الرغم أن حسب اتفاقية جنيف الرابعة إذا أنت اعترفت في الدولة إذا يجب أن تعترف كسفارة، ويتغير وضع السفارة من الوضع من delegation من مفوضية إلى سفارة. هناك الآن جهود مع الحكومة الأسترالية إنه لتطبيق هذا الاعتراف على أرض الواقع. الحكومة الأسترالية في رسائلها المتبادلة مع القيادة الفلسطينية أشارت إلى أن قضية الاعتراف مربوطة بقضية الإصلاح في السلطة الفلسطينية، وبالفعل هناك قدمنا التقارير أن هناك إصلاح مالي وإصلاح إداري وأيضا هناك إصلاح سياسي بالانتخابات. لكن أيضا نحن إذا كان هناك انتخابات كيف يمكن عمل انتخابات في وهو حق وهو مطلب وطني، وأنا دائما أحكيها الإصلاح هو مطلب وطني فلسطيني قبل أن يكون مطلب دولي. ولكن انتخابات يعني هل يمكن عمل انتخابات بدون القدس بدون غزة؟ 1000 حاجز عسكري في الضفة الغربية، أنا مش قادر أطلع من بيتي ولا عندي راتب، ولا وإذا عاد في بيتي كمان في اعتداءات مستوطنين، ولا عندي أي أفق سياسي، وعندين تطلب مني أنا أني أعمل إصلاح.
6: أستراليا من الدول اللي فرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين منهم وزير الأمن القومي بن غفير بعد سنوات من العمل الأكاديمي والسياسي والدبلوماسي، تغيرت نظرتك لفكرة الدبلوماسية نفسها؟ يعني هل ما زلت تؤمن اليوم أنت كدكتور أمجد أبو العز أنه الدبلوماسية قادرة على تحقيق شيء ما؟ هل السياسة قادرة على تغيير الأمر الواقع المفروض بالقوة ربما على الأرض؟ هل ما زلت تؤمن بأنه بالفعل حلم الدولتين قابل للتحقيق؟
7: نعم، أنا مدام هناك قانون دولي، وأنا أتمنى يعني من السياسيين أنه ما ينجروا وروحوا يشطبوا القانون الدولي لو يده أو ذراع القانون الدولي من أجل مصالح سياسية. يعني القانون الدولي يطبق على أوكرانيا ما بتطبق على فلسطين يا فارس؟ هذا هو السؤال. واحد لما يشوف هذه الازدواجية المعايير برضو كمان بتطلع. ما زلت أؤمن أن هناك بوصلة أخلاقية، متفائل أن يكون في هناك أكثر تعاون ما بين الحكومة الفلسطينية أو ما بين حتى الشعب الفلسطيني وما بين الشعب الأسترالي والحكومة الأسترالية، ونحن كسفارة جاهزين أنه حتى نكون حلقة الوصل اللي تبني ما بين الحكومة وما بين الجالية. ونحن على مدار يعني مدار الشهرين الماضيين عقدنا المئات من الاجتماعات مع الجالية، ورسالتنا واضحة، أنتم في مجتمع متعدد الثقافات، التزموا بالقانون واحترموا هذا القانون واندمجوا وحافظوا على هويتكم الفلسطينية، وأيضا احترموا التعددية، لأنه هناك العديد من الفرص اللي ممكن كجالية فلسطينية ممكن الاستفادة منها. وتوحدوا أيضا لأنه المجتمع الفلسطيني قضيتكم بحاجة لكم. وأنا باعتقادي أنه الأهم أن تسرع الحكومة الأسترالية صوتكم
6: بعد هذا العمل يعني في الغرب لكل هذه السنوات الطويلة. شو الشيء اللي بتعتقد أنه الغرب بعده لليوم يسيء فهمه بما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟
7: شكرا على هذا السؤال. للأسف في فترة من الفترات خطابنا تم ليبلد، يعني تم صبغنا بصبغة وربطنا بإحنا لسنا إرهابيين، إحنا أصحاب حق، إحنا أصحاب قضية. أنا ما بطالب منك تعادي الآخر، أنا بطالب منك تكون صديق لإلي وتسمعني زي ما بتسمع للآخر. اسمعني، أنا إنسان عندي كرامة وعندي وجود وعندي احتياجات وعندي عدالة قضية. طلع علينا ما عملناش ليبلينج، ما تحطونا بقوالب جاهزة. إحنا هناك سنبقى هناك مدام الأم الفلسطينية والحارسة النار الفلسطينية موجودة، سنبقى هنا كل حقوقنا المشروعة تتحقق.
6: دكتور أمجد أبو العز سعادة السفير الفلسطيني بكامبرا، شكرا جزيلا، سعدت جدا بالحديث معك على SBS عربي.
7: شكرا فارس، شكرا الحوار الرائع.
6: شكرا لك سعادة السفير. تجدر الإشارة أن إسرائيل ترفض اتهامات ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول أن عملياتها العسكرية تستهدف حماس وليس المدنيين. في المقابل محكمة العدل الدولية تنظر في دعوة رفعت ضد إسرائيل اتهمتها فيها جنوب إفريقيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من دون صدور حكم نهائي حتى الآن.
5: شكرا من القلب لك فارس على هذه الإضاءة. بعد الموجز الإخباري هل نبكي لأننا لم نعد قادرين على هل نضحك لأننا لم نعد قادرين على البكاء؟
6: الفنان الكوميدي فادي كساب في حديث مع بترا بعد هذا الموجز الإخباري.
8: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ارتفاع حصيلة سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة إلى مقتل 17 شخصا في لبنان. نتنياهو يوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع رقعة السيطرة الميدانية في قطاع غزة، وهجوم طعن في محطة قطارات بسويسرا يسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتخصيص 74 مليون دولار لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب الرقمي وملاحقة جماعة الكراهية التي تستهدف الشباب عبر منصات الألعاب، تمديد فترة الحجر الصحي لستة أشخاص في غرب أستراليا بعد رصد إصابات جديدة بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية. شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS تشيل. استمعوا لSBS تشيل على تطبيق SBS أوديو آب.
2: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
3: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
5: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
6: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
5: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة 3 مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم، وطقس ممطر بسدني، شتي ما عم بيوقف، أقصى درجة الحرارة 22-16 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وطقس صافي إلى غائم، جزئياً غائم أيضاً في بريسبن، و23 درجة 19 درجة غرباً في بيرث، وأمطار متفرقة. أديلايد أمطار و19 درجة، كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا، وطقس صافي إلى مشمس، أمطار في هوبارت، وأقصى درجات الحرارة 17-31 درجة بمقاطعة الشمال، مع طقس صافي إلى مشمس.

0: أحب دائما أخصص الوقفة الرياضية الثانية بجود مورنينغ أستراليا للأخبار الرياضية الأسترالية بأبرز العناوين لهذا اليوم. خطف جي دبليو أس جاينتس الأضواء بدور الأي أف أل بعد ما فازوا على بريسبن لاينز، ولكن كان ملفت بالمباراة مبارح أنه كان أعلى ربع ثالث ربع تهديفي لكوارتر الثالث بالمباراة في تاريخ الدوري، وطبعا كان فوز كبير فيما حسم وستن بولدوغز مواجهة كمان كانت درامية أمام ميلبن بفارق 3 نقاط. بالرقبي ليج النسائي، نيو ساوث ويلز بلوز كمان تفوقوا على كوينزلاند مارونز بالومنز ستيت اوف اوريجن المباراة الثالثة، وسط انتقادات الحقيقة لتوقيت المباريات وطريقة تنظيم السلسلة النسائية لهذا العام. بكرة القدم ومن أجواء كأس العالم، تلقى السوكروز ضربة مؤلمة مع تأكيد غياب رايلي ماجري عن الوالد كاب أو كأس العالم بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، فيما يواصل توني بوبوفيتش المدير الفني للفريق التحضير لمباريات ودية أمام المكسيك وسويسرا أيضا قبيل انطلاق المونديال ب 11 حزيران يونيو. وزي ما حكينا المباريات تعرض مجانا على SBS وعلى SBS On Demand.
1: من الرياضة إلى خشبة المسرح، هذه الخشبة الخلاصية يلي بتحمل جرح بنضحكه بدل ما نبكي.
0: في هذا اللقاء مع الفنان الكوميدي فادي كساب يتحدث فادي لبترا طوق الهندي عن كيف احنا بنضحك جرحنا في كثير من الأحيان، فهل يا ترى لأنه احنا نجونا وخلص أمورنا تمام، ولا لأنه ما عندنا غير هالحل فيش عندنا حل تاني؟
1: خلينا نسمع
0: يلا راح نروح على فاصل بعد نستمع إلى هذا اللقاء مع فادي، خليكم معنا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
5: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
8: أهم الأخبار من مراسلينا حول العالم.
9: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
8: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
10: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
8: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
11: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
8: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
12: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزمي.
13: إذا بدك تنطري تيخلص لبنان من الوجع ما بتحكي شيء وما بتضحكي. عن جد في مثل بيقول النص الثاني من الحياة بتقضيه عم تشفي من النص الأول.
1: انكتب لنا عمر جديد بالحديد والأصحاب والحجر بيتعمر، زمطت على شعرة أنا من جيل الملجأ، أنا من جيل الحرب، أنا من جيل شنطة الملجأ. كنا نلعب حرب بدل ما نلعب غميضة، طلعت الحرب عم تلعب فينا.
13: مارك توين قايل الكوميدي is in the darkness.
1: من هون من سيدني من آخر الدنيا كان مهم نقول إنه نحنا مش بخير، وبدأ جرأة كتير نقول نحنا مش بخير. ليش الحرب بعيدة عنا هالقد وكأنها ساكنتنا؟
13: أنا مرات بتطلع بهالولاد اللي عم شوفها بالمجازر عم بقول يا ربي كيف بدي يطلعوا منها، بعدين بتذكر ولك هيدا أنا، ما أنا كنت هيك وقدرنا نطلع، وهلا عم نستعمل صوتنا تنضحك العالم.
1: أنا بيترا طوق الهندي، واليوم رح أسأله لإله ليش منضحك وقت اللي لازم نبكي؟ كيف منضحك وجعنا؟ وهل منضحك لأنه ما بقى نعرف نبكي؟ فادي كساب ستاند اب كوميديان، الحائز على جائزة الكوميديا الأسترالية الوطنية لعام 2019، أهلا فيك ببيتك.
13: أهلا فيك، ثانك يو بيترا أنه جبتوني لهون، كثير مبسوط رجعت على الاس بي اس. أنا بعد 25 سنة كنت أشتغل هون،
1: كل زاوية كل مطرح كأنه رجع هيك وعى فيك شيء.
13: ايه تروما. لأنه أنا كنت بعدني جاي على أستراليا واشتغلت هون، أنا عرفتي كل شيء كان بأستراليا، النقليات، كنت عايش بعيد كتير عن هون، أخذ شيء ترينين وبص أو ترينين وماشي تأوصل الدنيا تغيرت. هلأ صار عنا سيارة، الفرق صار معي سيارة،
1: عنا سيارة وعنا تليفون، وهالقد صعب فادي، هالقد صعب إنه نلاقي وقت نرد على بعض أنا وياك. شو المشكلة؟
13: شفتي؟ أنا لايكي كنت على الموعد جمعة الماضي، بعدين عملتوا رينوفيشن، مدري شو عملتوا بال بس لايكي هالمقدمة اللي قلتيها ما بعرف كيف بدنا نعمل كوميدي منها، لأنه عن جد نحن إذا بدك تنطري تيخلص لبنان من الوجع ما بتحكي شيء وما بتضحكي. عن جد أنا من وقت ما خلقت يعني بالسبعينات، خلقين بالستة وسبعين، أنا حرب حرب حرب حرب حرب، فأنه واحد شو عمتى بده يضحك؟ بده ضل قاعد هيك. بيي بس فلت 2001، قال لي قلت له امتى قدي بروح اقولك؟ قال لي روح 10 سنين. قال لي بنحكي بعد 10 سنين. بعدها 2011 قلت له شو؟ قال لي انطلق 10 بعد تزبط البلد. بعدين انطلق 10 بعد، دائما هيك قال لي انطلق 10 بعد.
1: اف
13: بس كان بطريقته عم بيقول لي مش رح يزبط.
1: هيدا يلي قال لك مش رح يزبط هو ابن الجنوب فادي. انت ابن الجنوب، وهيدول الأشخاص اللي ما بنفهم إذا هن جبارين، كيف ممكن حدا يرجع يعمر بيته؟ كم مرة بده يعمر بيته؟ بس قلك بالحديد ولا أصحابه. شو بتحس؟
13: لكن هي بالنهاية الإنسان الحياتي أهم شيء. أخذ باريس بعد الحرب العالمية الثانية، انمسحت باريس، اتدمرت، رجعت اتعمرت. أنا عشت بألمانيا مدينة نورنبرغ هونيك، انمسحت بالحرب العالمية، بس العالم رجعوا عمروها. نحن عارفين من الخبرة أنه الحجر دائما بيتعمر.
1: الإنسان
13: ما بيتعود.
1: فادي بدنا نحط الإصبع على الجرح أنا وياك. بدنا نحكي، بدنا نمشي بذاكرتنا المشظاية. لنهدم براتنا بيتعمر، لنهدم جواتنا apparently ما فينا نصح منه. بعلم النفس بيقولوا لما بنرجع للتروما بنرجع بالعمر يلي كنا فيه بوقت التروما. يعني أنا برجع عمري 4 سنين، عم بنزل على الملجأ تأخذ لعبتي. خدني فادي بعينيك على فادي صغير وعلى ذاكرة الحرب يلي عشتها مثل ما هي.
13: لايكي أنا هلأ رح يصير عمري 50 سنة، وكنت عم بقرأ آخر كم سنة خصوصي من بعد ما انفصلت وطلقت، وحسيت أنه لازم شوي اطلع على حالي وعلى حياتي وعلى أفكاري. صرت أقرأ بكتاب لجابور ماتي اللي هو زلمي
1: اللي بيحكي كتير عن الشفاء ما بعد الصدمة.
13: بيحكي عن الشفاء، مزبوط. بيقول أنه التروما هي بتعني جرح. اللي كانت التروما هي مش شو اللي صار لنا، هو اللي شو صار جواتنا بسبب اللي صار لنا. هذا هو الجرح، هاي التروما، مش أنه خلص أنا تروماتايز. شو صار جواتك بسبب هالحدث؟ هلأ الحدث طبعا بردلك التروما، بردك عمرك 4 سنين، بس طريقة الشفاء. هيدا الطفل اللي انجرح واللي عاش بالقصف، وأنا كنت أركض بالليل، أركض من بيتي لبيت جيراني، لأنه كان في عصابات بلبنان عم بيخطفوا الأولاد تيبيعونهم أعضاءهم
1: بأيام الحرب.
13: بأيام الحرب هذه قريتها بالمجلة وخوتت أنا سنتين أركض راكد. فهذا الصبي كنت عم بقرأ هداك اليوم أنه شغل بيقول لك جرب يعمل لي شيء exercises، هي journaling، انه تكتبي مثل رساله
1: للطفل
13: يلي للطفل فيه. اللي بداخلك وتحكي متكانك انت مسكتي له ايده، لانه الاهل قدروا يعملوا اللي قدروا يعملوا وقتها، يعني ما مش بايدهم. في مثل بيقول النص الثاني من الحياة بتقضيه عم تشفي من النص الاول
1: الحياة. فادي هيدا الطفل يلي فيك اللي كان يسقع ما يعرف ليش، كان ممنوع يبكي لأنه يمكن الجمل يلي كانت جلد نفسي، كان دايما نسمعهم عم بيقولوا ما تبكوا لأنه خسارتكم بتتعوض، في ناس خسارتهم ما بتتعوض، حتى الدمعة كان ممنوع تنزل. وانت صبي شو بدك تقول لفادي، وشو كان في جمل تنقلك بوقتها كانت تطمنك اليوم يمكن هي سبب جرح نفسي جواتك؟
13: بتعرفي شو، انا الله عن جد كان في نعمة من اهلي انه ما خلونا نحس بالحرب. تهجرنا من الجنوب شرق صيدا، نحن على جبال، قعدنا 17 سنة بجبال، وبجبال اكلنا القصف وعملنا ملجأ بجبال. بس امي وبيي كانوا هالوحدة، 52 سنة مجوزين لتوفى بيي، يعني 52 سنة بيمسكوا قدام بعض على الطريق، في محبة. بيي كان شاعر وكاتب كتب شعر باللبناني، ربح ميدالية للشعر حتى بجبال، يعني
1: صحيح
13: زلم كتير احساسه مرهف. فقصة انه ما تبكي وما تعمل ما كان يقولها، كان كتير عنده علاقة. بيي كان يوقف السيارة انه ليكو نزلوا كلكم السيارة وليكو المنظر شو حلو عم بتغيب الشمس، كان يوقفنا على الطريق يفرجينا مغيب الشمس
1: بكل الموت.
13: بعد كل الموت علمني سوق السيارة حد حق الألغام، أنه هونيك أنت به ألغام بيقولوا علي هون خلينا هالمال. بس بي كان شايف أنه عنده هالإحساس المرهف أنه الحياة بكل ميزاتها بدها تنعيش، لأنه مش رح تقدري صيفية إلا ما تعيشي بالشتوية شوي. نفس الشيء هيك بالحياة، إني مش قوينا، ما بتحسي قوينا كتير بسبب الحرب. أنا مرات بتطلع بهالولاد اللي عم شوفها بالمجازر اللي عم بقول يا ربي كيف بده يطلعوا منها، بعدين بتذكر ولك هيدا أنا، ما أنا كنت هيك وقدرنا نطلع، وهلأ عم نستعمل صوتنا تنضحك العالم، حتى عالم بمناطق بلبنان بالقصف بيكتبوا لي كومنتس موتتني ضحك لأنه أنا كنت معصب اليوم أو معصب اليوم.
1: فادي شو يعني نضحك وجعنا؟
13: مارك توين قايل الكوميدي is in the darkness، بيقول لك الكوميديا الضحك هو بالعتمة، لأنه بس تفوتي على تتغلغلي على أعماق نفسك وبتشوفي أنا شو مخوفني شو معصبني، وحدا يحكي عن هيدا الخوف بتقولي مني لوحدي، أنا في حدا تاني مرق فيها، ليكو كيف عم بيتعاطى معه. فهيدي وجعنا نضحك وجعنا، انه بس تضحكي انت والناس يقولوا maybe it's not that bad، بركي منا هالقد مشكلة، لكن وجع في غيري مني لوحدي. فهم هيدي بالرأي رسالة.
1: البعض بيقولوا فادي ويمكن بيطلعوا على النموذج اللبناني الجبار يلي كأنه مدمن على الحياة، ولكن البعض بيقولوا احنا ناس عم نهرب كل الوقت بالضحكة. شو نظرتك لهالموضوع؟
13: أنا برأيي عم ليكي الواقع قد ما يكون معتم في ميل تاني منه، فهذا الهرب أنا بفتكر أكتر هو نظرة لتاني ميل. عم نطلع على تاني ميل منه، في ميل تاني في هذا الظلام، وفي من تاني ميل إشي أنا موتتني تحت المرة اللي مش عم بتنكت لنا كتير. شو أنت دي سنسيتايز، ما عندك إحساس لهالأمور؟
1: لفتني أنه أول عرض لإلك باللغة العربية كان سنة بعد 25 سنة. وأول شيء هيك بعتذر طلع على بالي، هل في نوع قهر ما بينقال إلا بالعربي؟
13: 100%. وكمان السنة كانت رمزية إلي، لأنه السنة كان صار لي بحياتي عايش برات لبنان أكتر ما عايش بلبنان. أنا تركت عمري 24، صرت كنت 48 عم بقلب 49، كنت يعني على خلال كم شهر عملت اول شغل لبناني. تاني شيء لانه بصير تفكري انا شو هويتي بقى، كنت عم بحكي مع رفيقي لودفيك، عم بقول له دخلك وانت بتعرفين لودفيك،
1: تحيه له
13: لودفيك حداد، جريت ارتست، هو مرته ادي عبد، كمان ادي كانت تشتغل باس بي اس هون. بس عم نحكي انه قال لي انا ما عاش فيه يقول شو هويتي، الناس بيقولوا لي كيف لبنان، بقول له ما بعرف. بقول لي لا، لانه انا صار لي عايش برات لبنان اكثر ما عايش بلبنان، ما إلي حق بحس انه احكي عن لبنان وما هو لبنان وما يمثل، ما هو تغير كثير البلد
1: فادي أنت مين اليوم؟ أنت لبناني؟ أنت أسترالي؟ أنت مين؟
13: أنا طول عمري قلنوا أن لبنان أمي وأستراليا مرتي.
1: بس مرتك طلقتها
13: شفته؟ وأنا عايش بألمانيا 7 سنين كمان. بس
1: الأم ما فينا ما في طلاق.
13: لكن أنا بحس البلدين عن جد. والأم الأم ما بتختاريها، تفرض عليك هي خلفت. بس مرتك أنت بتنقيها. وأستراليا نحن نقيناها، وبلد كتير بحبه، وهالتعدد الحضارات والثقافات اللي فيه. وطبعا في طبعا يعني أشياء بعد من أيام زمان، الستينات والسبعينات والخمسينات، في شوية عنصرية بس بشوية مكان، لأنه كل ما عم بيجي جيل عم بيكبر جيل عم بيكون منفتح أكتر على التاني. هذا شيء رائع يعني. فأستراليا بالنسبة لسؤالك أنه أنا مين، بحس أنه مثل كيف فيك تحبي التبولي، فيك تحبي الكباب مثلا أو شيء هيك، نفس الشيء في كل في أجزاء من شخصيتنا بعد اللبنانية وأجزاء أسترالية. سؤال مش هاي مزبوط، بس
1: يمكن سؤال دايما سؤال الهوية مش سهل، سيما والأهل بالجنوب والأهل بلبنان. يعني أنت عايش نفسيا على توقيت بيروت وعلى توقيت جرح بيروت. بدي أرجع شوي للحواس يلي بتخزن ذاكرة حرب، وإذا بدي أرجع شوي لحواسي، طفولتنا مشبعة بريحة القصعين، بريحة النعنع البري، بس كمان بريحة البارود. ولما فتنا على SBS لفتني، قلت بعدها نفس الريحة.
13: لأنه ما غيروا السجاد.
1: أوقات منغير السجاد والبلد وفي ريحة جواتنا ما بتتغير، سيما المرتبطة بوجع. إذا بدي أرجع شوي لحواسك، كيف بعدها مخزنة ذاكرة الحرب؟
13: لك السمع هو أكتر شيء من الحواس. السمع في مرات تكون على البحر، أو إذا بسمع في لعبة بيكبوها بإيديهم تعمل مثل صاروخ بيكبوها لبعض، بشوف الأولاد وكل ما يعملوه بنخ شوي، لأنه بعده جسمي رابط هيدا الصوت بالقصف. فبحس النظر شيء، الشم، بس الشم والسمع أكتر شيء. يعني أنا اشتريت سيارة من كم سنة، جبتها هيك أنه تاني سيارة تاني تعبي فيها أغراض وكذا، وعمرها شي 25 سنة وموتورها فارط، عرفت كان عم زبطه وعمل فيه. بس أطلع فيها كنت عم بقوله لرفيقي بشم ريحة لبنان، قلت له بعدين ولك هاي مش ريحة لبنان، هاي ريحة القلي. قلت له بحس أنه التعتير، يعني نحن سياراتنا كلها التلوث بلبنان، وسيارتي كان يعني بالآخر بعتها لأنه بلش يقع شقف الموتورها أنه ماشي على الطريق. ف
1: قلت كلمة قلي تعتير قهر، هول ثلاث كلمات ما بفتكر في حدا يفهمهم غير اللبناني. أو كمان يعني كل العالم العربي للأسف يلي بعده مجروح. بدي أرجع لأمك، ومن خلالها للإمرأة اللبنانية، الإمرأة الجنوبية اللي بدي بسلق قلبها وعينيها وجرحها اليوم. وقلت لي شيء هيك رح يبقى بقلبي، إنه مصدر الأمان كانوا هالأم والبي لإلك. يعني هن كانوا البيت مزبوط. وهن كانوا الوطن، وهن كانوا شيء ثابت بكل هالأنسرتينتي. الأم يلي بعدها عم بتمسح وتشيل الغبرة وكأنه مكمشة بالحياة، كيف بتفهمها اليوم وأنت على مسافة نفسية من هالأم ومن هالمرة اللبنانية؟
13: بحس مرات أنه شوي قاسي عليها أنا، لأنه أنا عايش برا، والعيش برا بصير يعمل تخطيط جيوسياسي وشو عم بصير بالمنطقة وطولي بالك.
1: وآخر شي بدأ تسمع
13: وهي طب عراسي ورحت المنطقة. بس أنا تقلي أنا درست بالنبطية، كنت أمشي من ضيعتي أطلع على المدرسة بالنبطية. النبطية كلنا مسحت فادي، البيوت العالم راحت كيف، والناس اللي ماتت. وبقول لها أمي بعرف، قلت لها بعرف، بس عم ندفع تمن. حس حالنا، أنا حاسس لبنان بمخاض.
1: بدي أبكي هالجملة قديس معناها. البيت منه بيت فادي، البيت اللي راح هو كل قرنة وكل زاوية هي ذكريات. والمرأة هي البيت، والمرأة هي الوطن. هالمرأة كيف بدها ترجع تلملم حالها؟ من وين بدها تبلش؟
13: يعني أنا لو في جواب عن المرأة كنت بعدني مجوز أنا، بحس. بس صعب كتير. تاني شيء بدك تروح على الناحية الإنسانية بفتكر. هلأ تلمنوا من جراح كل شيء عشته بالحرب، كانوا يقولوا أمي وبيي شغلة إلى مربولوس، إذا كان الله معنا
1: فمن علينا.
13: فمن علينا أنا برأيي هيدي هي كل شيء إلى زوال، البيوت، الأرض، شو بدي أقول نحنا. فأنا برأيي الإنسان يفوق يجرب يلاقي سلام داخلي بالحرب كلها، والضحكة بتساعد كتير تجيب لك سلام داخلي. يعني وشاهدها كذا مرة، ناس بالجمهور كان عنده أفكار سوداء وقالوا لي خلتني أفكر بغير طريقة مثلا.
1: الكرم ببلش بضحكة. نحنا ناس كتير بتلبق لنا الحياة رغم كل الجراح. فادي بدي ارجع للحرب بقلب العائلة، وكتير بيلفتني وباحترام كتير كبير تنقل خبرتك العلائقية على المسرح لحتى نقريها، لأنه ما فينا نقلب صفحة إذا ما بنقريها صح. الحرب البراتنا أقسى أم الحرب الجواتنا أوقات بقلب العائلة؟ نعترف بفشل بقلب الزواج ونقريه حتى ما نضل بدوام التعاسة.
13: هلا بالنسبة لشخص مطلق أنا، هلا أنا جوزت ألمانية، أنا بدي أقول إيه السبب؟ لأنه اللبنانية يا ما في ناس لازم تطلق من لبنان وبعدها مع بعض، يعني
14: 60 سنة بس ما بيحكوا مع بعض.
13: 60 سنة أنا جدي، بس أنا كنت أقول لهم يوعى 5 الصبح يروح مدري لوين على الشغل
14: يسرب
13: ما يشوف شو صرت العشية ياكل لقمة وينام. السر أنه ما تحكوا مع بعض 60 سنة قد ما فيكم.
14: بداية الزواج
13: وين حتشلتي لي الغرض؟ وين عملتي
1: لحظة أصفتي لي عمري
13: هيجي من الحرب.
0: شكرا جزيلا بترا على هذا اللقاء، بتلاقوه أيضا بالصوت والصورة على يوتيوب وعلى منصاتنا على السوشيال ميديا.
1: دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة عم تسمعوا Good Morning Australia، ابقوا معنا.

0: في هذه النشرة: ارتفاع حصيلة سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة إلى مقتل 17 شخصا في لبنان. نتنياهو يوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع رقعة السيطرة الميدانية في قطاع غزة. وإيران تلوح باستخدام القوة العسكرية لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا فشلت المفاوضات. تخصيص 74 مليون دولار أسترالي لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب الرقمي وملاحقة جماعات الكراهية التي تستهدف الشباب الأسترالي عبر منصات الألعاب. وتضاعف نسبة مستثمري العقارات فوق 60 عاما خلال عقدين، ومحللو المصرف الاحتياط يحذرون من مخاطر شيخوخة السوق. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. ارتفعت حصيلة سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة إلى مقتل 17 شخصا في لبنان، حيث تركز القصف على مناطق عدة في الجنوب وعلى تخوم العاصمة بيروت، مما يرفع منسوب التوتر الميداني. وفي التفاصيل، استهدفت إحدى هذه الغارات مبنى سكنيا في منطقة شويفات الواقع على تخوم بيروت الجنوبية، حيث وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهجوم بالدقيق، في حين ذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة استهدفت قائدا عسكريا بارزا في حزب الله، ودون صدور تأكيد رسمي بشأن الهوية المحددة للمستهدف. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلتها النهائية أن الغارة على بلدة شويفات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، هم سيدة وطفلتها الرضيعة وطفل من الجنسية السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح، من بينهم 5 سيدات و3 أطفال. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهات مباشرة لجيشه بالتقدم والسيطرة على مساحات إضافية داخل قطاع غزة، في خطوة تعكس تصعيدا ميدانيا جديدا. وبموجب اتفاقية التهدئة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، والذي لم يفلح في وضع حد للهجمات الإسرائيلية أو تأمين نزع سلاح حركة حماس، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بالخط الأصفر الذي يحدد نطاق سيطرتها، إلا أن رئيس الوزراء أكد خلال مؤتمر عقده في الضفة الغربية المحتلة أن القوات الإسرائيلية تمكنت بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة من زيادة مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها الميدانية داخل القطاع.
1: We are now tightening the grip on Hamas. Yeah, we are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%. We moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
0: حذرت إيران من أنها قد تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية لكسر أي حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة في حال فشل المحادثات الجارية بين الجانبين. ويأتي ذلك رغم تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما إضافية. ومن شأن الاقتراح المقترح أو الاتفاق المقترح عفوا أن يمهد الطريق لمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إعادة فتح المضيق إلى جانب فرض قيود على مخزون إيران من اليورانيوم على عالي التخصيب.
2: The president very clearly stated out

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: وأكثر ميلا لامتلاك عقارات متعددة مقارنة بالفترة الماضية. وكشفت الدراسة أن حصة المستثمرين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما قد تضاعفت بأكثر من مرتين خلال العقدين الماضيين، في حين تراجعت نسبة المستثمرين الشباب بشكل ملحوظ. كما بيّنت الأبحاث أن الاستثمار العقاري أصبح أكثر تركيزا بين أصحاب الدخل المرتفع، برغم أن غالبية المستثمرين لا يزالون يمتلكون عقارا استثماريا واحدا فقط. من جانبها أوضحت المحللة في مصرف الاحتياط ألكسندرا ميكلسن أن شيخوخة القاعدة الاستثمارية في سوق الإسكان قد تنطوي على مخاطر وتحديات إضافية في حال حدوث أي ركود أو تباطؤ اقتصادي.
4: Us, we can see that the investor base is aging, with more than a quarter now over 60. This could reduce financial resilience in a downturn if these older investors are more reliant on rental income than other borrowers. However, older investors may also have greater accumulated wealth or supplementary sources of income, such as pensions they could draw on. As well, we found that portfolios are gradually diversifying geographically.
3: استمعت لجان لتقديرات مجلس الشيوخ إلى إفادة أمنية تؤكد أن التسارع المتزايد لوتيرة التطرف عبر الإنترنت عبر منصات الألعاب بات يمثل أحد أبرز وأعقد التحديات التي تواجهها الشرطة الفيدرالية الأسترالية في الوقت الراهن. وأوضحت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت أن عملية الاستقطاب والتطرف التي كانت تستغرق في السابق شهورا أو سنوات باتت اليوم تحدث في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن فئة الشباب واليافعين هم أكثر استهدافا عبر منصات الألعاب الإلكترونية والمنتديات الافتراضية. وفي مواجهة هذا التهديد تعهدت الحكومة الفيدرالية بتخصيص 74 مليون دولار على مدار العامين المقبلين لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، حيث أكدت باريت أن هذا المركز سيعمل بنظام إنذار مبكر لفرق مكافحة الإرهاب المشتركة في أستراليا.
5: In relation to the online centre, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
3: وفي أخبار الرياضة، حيث فجر الأرجنتيني خوان مانويل سيراندولو مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس بإقصائه المصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر من الدور الثاني للمسابقة بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمس مجموعات. وكان سينر على بعد شوط واحد فقط من حسم اللقاء والتأهل قبل أن يعاني من تراجع بدني مفاجئ ومؤشرات إجهاد جراء الحرارة المرتفعة في العاصمة الباريسية، ليتلقى خسارة غير متوقعة جاءت تفاصيل مجموعتها بواقع 3-6 و2-6 7-5-6-1 و6-1. وعقب انتهاء المواجهة أوضح النجم الإيطالي سينر في تصريحاته أنه شعر بدوار شديد ونفاذ كامل في طاقته وقدرته البدنية خلال المراحل الحاسمة من اللقاء، مما أثر مباشرة على أدائه ومنح منافسه فرصة للعودة وتحقيق الفوز.
6: I didn't feel very well on court, but can happen. Was in a good spot, you know, also third set, but I couldn't serve it out and then struggled quite a bit, but that's the sport.
3: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا

أمريكيا. وفي حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
3: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
4: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
5: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
4: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: Good Morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا، مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم، ويا أهلا بكل يلي هلأ انضموا لألنا. ساعة 8:13 دقيقة باستوديوهاتنا بأرتارمن، انطلقنا بتمام ساعة 6 مع أولى النشرات الإخبارية، شكرا لزميل جورج غرام، مستمرين لغاية ساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
7: ومن سيدني بترا طوق الهندي، اليوم عندكم الجو شتاء كتير، الجو حلو إلى حد ما بميلبرن، فشو شكلها انعكست الآية، المفروض الشتاء والأجواء البرد كتير عنا.
6: عم بتوقف شتاء يا فارس،
7: يلا ضبي الشنطة وتعالي،
6: يلا يلا لازم أجي. تعرف السوق بالعتمة زيادة، عتمة الشتاء. هلا أنا بستفيد من هيدول الأجواء بكنكن، تعرف شو يعني كنكن؟
7: يا I don't like it، ما بحب الشتاء ولا أجواء الشتاء، بحب الصيف كتير، فإن شاء الله يقطعوا هالثلاث أشهر على خير. بترا، أخبار الشرق الأوسط كثيرة، ربما نحن على أعتاب اتفاق أمريكي إيراني دون تأكيد رسمي إلى الآن، ولكن كل التسريبات باتجاه أنه في اتفاق في تمديد وقف إطلاق النار شهرين إضافيين، في مباحثات ستنطلق ربما حول البرنامج النووي الإيراني، وطبعا لبنان في صدارة الأحداث، 17 قتيلا بغارات إسرائيلية طالت جنوب لبنان، وإحدى الغارات طالت الشويفات أيضا على تخوم العاصمة بيروت.
6: بالفعل فارس، هذا التصعيد مقلق جدا، وكان يعني رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة نواف سلام وصف كل ما يحدث وهذا التصعيد بالجريمة بحق الإنسانية. أيضا على صعيد آخر، خطة للسيطرة على 70% من قطاع غزة، ويبدو يعني التصعيد سيء الموقف بأكثر من جبهة.
7: في سوريا أيضا التي تواجه اليوم خطر فيضان الفرات، سقط عدة حالات وفاة ومنهم أطفال للأسف لأرواحهم جميعا الرحمة، سقطوا غرقا، تضررت جسور أيضا في منطقة دير الزور أو في محافظة دير الزور. سنتابع أكيد هذا الملف في نشراتنا الإخبارية.
6: فارس، إلى الملف العراقي كمان الذي يبدو شائكا، سيما ب يعني محاولة حصر السلاح في يد الدولة. تحدثنا مع مراسلنا بالساعة الأولى أشرف العزاوي وقرأنا أسبوع من الأحداث.
8: من مراسلينا،
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا طوق الهندي.
7: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وكل عام وأنت بألف خير، أضحى مبارك.
9: صباح الخيرات بترا وفارس، ويسعد صباحكم ويسعد صباح المستمعين.
6: معايدة قلبية يا أشرف،
7: أهلا وسهلا فيك أشرف. دعنا نبدأ بأحد التطورات الهامة جدا. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر فك ارتباط سرايا السلام القوة العسكرية التابعة له، وضعها تحت تصرف الحكومة. شو أبعاد هالخطوة يا ترى أشرف، وماذا تحمل من رسائل ربما لباقي الفصائل؟
9: فارس، رسائل كثيرة يعني يحملها هذا القرار، رسائل ربما تكون سياسية وأمنية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن انفكاك سرايا السلام، وهي الجناح العسكري للتيار الصدري، يعني انفكاكها طبعا عن التيار، وضع هذه القوات تحت تصرف الدولة العراقية. هذا القرار طبعا ينقل هذه القوة من تبعية مباشرة لزعيم سياسي إلى إطار يفترض أن يكون رسمي بإشراف الحكومة الجديدة. طبعا حتى الآن فارس لا يزال هذا الموضوع يعني تثار حوله الكثير من التساؤلات، وغير واضح حتى الآن أيضا ما إذا كانت سرايا السلام سوف تحتفظ يعني بمسماها الحالي أو العنوانها الحالي، أم سوف تدمج تدريجيا مع القوات الأمنية الأخرى. اللافت الانتباه أن هذه القضية جاءت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهنالك حديث ومشاورات كثيرة حول الفصائل العراقية وسلاح الفصائل العراقية والقوات الموجودة خارج إطار الدولة العراقية. أيضا هذا التطور الداخلي ربما يتقاطع مع ضغوط أمريكية مستمرة على بغداد لضبط سلاح الفصائل، خصوصا وأن الحكومة العراقية يعني تدرك أن يعني أي صراع مباشر ما بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الصراع الإقليمي بين طهران وواشنطن سوف يضع العراق في مواجهة تبعات خطيرة. خطوة الصدر بفك ارتباط سرايا السلام بالتزامن مع انتخاب رئيس حكومة جديد هي تشكل اختبار حقيقي لقدرة بغداد على إعادة ترتيب المشهد الأمني من جانب، وأيضا ربما يمكن القول يعني بين حسابات الداخل وأيضا ضغوط الخارج. يبقى السؤال المطروح حاليا فارس هو هل ينجح العراق فعلا في حصر السلاح بيد الدولة، أم أن الطريق ما زال طويلا ومليء بالعقبات؟
6: أنطلق إلى هذه النقطة بالتحديد أشرف، يعني في ظل الدعوات المتكررة لحصر السلاح بيد الدولة، اليوم رئيس الوزراء يدعو الفصائل المسلحة إلى ترك السلاح والانخراط ضمن الأطر الرسمية في خطوة أثارت يعني تفاعلات سياسية وشعبية. ما طبيعة المواقف الحالية حيال هذه الدعوة، وإلى أي مدى يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع؟
9: ترى بالفعل يمكن القول بأن هذه يعني هذا الموقف من قبل رئيس الحكومة علي فالح الزيدي هو الموقف الأول الذي يصدر بشكل مباشر وموجه بشكل علني إلى الفصائل العراقية، ودعا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار الوطني على حد قوله، كما فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودعاهم إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية لضمان حماية العراق وصيانة سيادة البلد وتعزيز الأمن والاستقرار. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي يعني ركز على يعني في البرنامج الحكومي ركز على حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما تعهد به، ولكن آليات تطبيق هذا الموضوع ربما لا تكون غير واضحة المعالم حتى هذه اللحظة، خصوصا وأن المشاورات في الفترة الماضية فترة كانت تركز على أو بعض التسريبات أشارت إلى أن الزيدي قد توصل إلى بعض يعني المواقف المرضية ما بين بعض الفصائل وبين الحكومة لتسوية سلاح عدد منها ودمجة مع القوات الأمنية، خصوصا وأن هذه المواقف لم تعلن بشكل واضح ولم تعلن بشكل رسمي. اللافت الانتباه بأنه صدرت الآن مواقف واضحة من قبل بعض الفصائل العراقية، نحن هنا نتحدث عن الفصائل المقربة من طهران، وسرايا أولياء الدم كتائب حزب الله أعلنت في بيانات لها رفضها القاطع تسليم هذا السلاح، تعتبر هذه الفصائل ومنها أيضا حركة النجباء تعتبر بأن العراق لا يزال تحت الاحتلال، وبالتالي هذا السلاح لا يمكن المساس به. نحن هنا نتحدث عن ربما تقاطع ما بين عدد من الفصائل العراقية وبين الحكومة الجديدة المنتخبة، وبالتالي لا نعلم المرحلة القادمة هل ستخضع أو سيخضع هذا السلاح إلى مواجهة مع الحكومة العراقية أو يتعرض إلى مواجهة مع الحكومة العراقية، أم أن القضية سوف تذهب باتجاه الحوار ما بين الطرفين للوصول إلى تسويات مرضية. ولكن حتى هذه اللحظة هنالك رفض، هنالك دعوة من قبل الحكومة تقابلها أو يقابلها رفض واضح من قبل عدد من الفصائل العراقية لتسليم هذا السلاح.
7: نعم أشرف، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بفعالية ثقافية أقامتها جامعة ذي قار. هذا المهرجان ركز على تراث الأهوار، كيفية المحافظة عليه، وأيضا كان في تركيز خاص على الصناعات اليدوية اللي للأسف يعني بدأت تختفي من عالمنا. ماذا لديك من إضاءات من هذا المهرجان؟
9: أما هذا المهرجان تضمن صور لطبيعة الأهوار العراقية، أيضا ما تتعرض له من تحديات، فضلا عن بعض المنتوجات اليدوية التي يعني يعتمد في صناعتها على القصب، وأيضا منتوجات أخرى تم عرضها من خلال هذه الفعالية. أيضا خلال حديثي مع عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان تراث الأهوار الدكتورة حوراء طالب سلمان، قالت بأن هذا المهرجان هو يسلط الضوء على تراث الأهوار وعلى الهوية الثقافية ودور المرأة في الحفاظ على التراث العراقي في مناطق الأهوار. قالت أيضا بأنه تم التركيز بشكل خاص على الدور المؤثر لنساء الأهوار في الحفاظ على التراث التقليدي لجنوب العراق، ونساء الأهوار يواصلن إحياء الحرف اليدوية المتوارثة كاستخدام القصب والبردي في صناعة يعني البيوت التقليدية من القصب. هذه البيوت طبعا فارس تعرف باسم المضيف، بالإضافة طبعا إلى سلال وعشاش الطيور، وأيضا هنالك تحف يدوية وغيرها من الحرف الصديقة للبيئة التي أيضا تعكس ثراء وجمال ثقافة الأهوار. أيضا فارس تم تسليط الضوء على الأهمية الثقافية والبيئية للأهوار العراقية باعتبارها واحدة من أثمن المناظر الطبيعية التراثية في العالم. أيضا هذا المهرجان ناقش التحديات التي تمر بها الأهوار العراقية، وربما فارس يكون التحدي الأبرز هو شح المياه وسط مطالبات للحكومة وأيضا الجهات المعنية بإيجاد حلول ناجعة تحافظ على الأهوار من الجفاف، وهنالك طبعا مخاوف حاضرة من هجرة قد تعصف بأهالي الأهوار في حال جفاف تلك المناطق.
6: نأمل المحافظة على هذا الإرث التراثي الذي يعكس أجمل صورة للعراق. شكرا من القلب لك، حدثتنا من العراق مراسلنا أشرف العزاوي.
7: نلتقي الأسبوع المقبل، وهذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
6: يعني دايماً بنختتم الأسبوع ببغداد ومننطلق من رام الله، وكل هذه يعني التقارير بتلاقوها على كامل منصاتنا.
7: بالفعل بترا عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي، معكم بترا طوق الهندي جورج غرام وفارس حسن بآخر مشوار صباحي لهذا الأسبوع. ما تنسوا على الويكند كمان اللي بيحبوا هذا الروتين الصباحي، ما بحلالهم يرتشفوا ضحكني كلمة يرتشفوا القهوة أو الشاي على Good Morning Australia، بيكمل مع ويكند بالعربي.
6: بالفعل فارس ويكند بالعربي، وأيضا حصاد الأسبوع بتقدروا تسمعوا وتلاقوه على كامل منصاتنا. ما تنسوا تشوفوا كل المحتوى المصور والتقارير يلي كمان بتلاقوهن على صفحتنا. We are on all the platforms. أنا مني على تيك توك بس SBS عربي على تيك توك، وبفتكر عم نعمل حالة كتير حلوة فارس.
7: زوبعة من الجدل مش من الجدل صراحة، لا من أخبار أستراليا وأخبار العالم. تابعونا على تيك توك، بعرف كتار على تيك توك وكمان بتابعونا، عن عشرات الألاف المتابعين إلى الآن. يعني بالفعل بلاتفورم مخيف الريتش تبعه، فمنتمنى كمان تتابعونا هناك. بتحبي أحكي لك نكتة؟
6: بحب أول شيء بحب، بعدين بحب تحكي لي نكتة. أحكي لي نكتة
7: ضحكتني كتير، بعت لي إياها صديقة بشوي، قال لي إذا صح لكم يعني احكوها على الهواء. قلت له إحنا بعد 8 و10 عادة يعني بيصير في شوية مجال. واحدة زوجها بحار سينا بغيب 6 أشهر بالشغل، يعني بضل بالبحار وبرجع البيت بس أسبوع واحد وبرجع بغيب 6 أشهر، فسألوها كيف متحملة هالعيشة؟ حكت يلا هو أسبوع بمرق.
6: طب أنا أحكي لك نكتة
7: يلا.
6: في هيك زوجين قضوا زواج ناجح أكثر من 60 سنة سوا، وناس هيك دايما بدهم يفهموا سر زواجهم الناجح. بقى عم يسألوا الرجل إنه شو سر هالزواج، يعني كتير قليل نشوف هيك زواجات مشعة. قال نحن
7: حلو مشاعة هاي.
6: قال نحن من أول يوم اتفقنا وهيدا الاتفاق حفظنا عليه 60 سنة. لما تكون معصبة بتكون هي بالمطبخ، أنا بطلع على الجنينة.
7: حلو.
6: ومن يومها بعدني بالجنينة.
7: خلص سهلة.
6: هيدا سر الزواج الناجح.
7: تنكي فترة ضحكتين كتير، وإذا بدكم كمان تضحكوا هاي الضحكة المعلقة بدمعة مرات وغصة، تابعوا لقاء فترة مع الفنان الكوميدي الستاند اب كوميديان اللبناني الأسترالي فادي كساب، بتلاقوه على يوتيوب، وأيضا مقاطع ومقتطفات منه على باقي منصاتنا على السوشيال ميديا.
6: فرس الضحك علاج، وأيضا الموسيقى علاج، ومساحة لنتنفس ونطلع من دوامة الألم يلي سكننا. لوامك تخدنا عم شوف القيصر،
7: أغني لأصالة بعدين منروح، ورح نضل بأجواء العيد من اليوم 3 أيام العيد. كل عام والجميع بألف خير. تقرير للزميلة منال العاني ولقاء عن العيد ولكن من زاوية مختلفة، يعني اليوم لبنان، غزة، السودان، كتير موطن العربية أن تحت وطأة الحروب، ويعني الناس هنا لقين حالهم بين فرحة العيد والتعاطف والدمعة مع الأوطان الأم. لقاء مع السيدة أسمى شوك بعد قليل،
6: وموجز إخباري بتمام الساعة 8:30. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. لبنان يستنكر هجمات إسرائيلية ألحقت أضرارا بمواقع أثرية. تحذير من استمرار تدفق الطحالب الضارة في جنوب أستراليا خلال الأشهر المقبلة وتوقع موجة ثانية من التلوث البحري. تمديد فترة الحجر الصحي لستة أشخاص في غرب أستراليا بعد رصد إصابات جديدة بفيروس هانتا. ومجموعات حماية المستهلك تشن هجوما حادا على الحكومة الفيدرالية وتتهمها بالمماطلة وتسجيل تأخير جديد في تفعيل إطار مكافحة الاحتيال. ودليل جديد هو الأول من نوعه في أستراليا لمساعدة أطباء الأسنان على رصد حالات العنف الأسري والتعامل معها. وظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء أستراليا الأحد المقبل مع ظهور القمر الأزرق الصغير في أبعد نقطة له على الأرض. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
3: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم الجمعة 29 أيار مايو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة طيلة النهار بسيدني، أقصى درجات الحرارة 22 في اختراق للشمس بعد شوي، ولكن بشكل إجمالي أمطار. العاصمة الثقافية ملبن عم تشهد طقس غائم جزئيا و16 درجة، كذلك الأمر في بريسبن و23 درجة. 19 غربا في بيرث أمطار متفرقة، أديلايد أمطار و19 درجة، 19 بالعاصمة كامبرا ورؤية غير واضحة في هذه الأثناء. تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس. هوبارت أمطار متفرقة و17 درجة. نختم الجولة مع داروين، 31 درجة لليوم بمقاطعة الشمال وطقس صافي.

0: مع زحمة الأخبار الرياضية هون بأستراليا ومع كأس العالم نسينا الفرنش أوبن الرولان غاروس هاي السنة. خلينا نحكي على الأقل وداع وخسارة المصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر، خسر البطولة من الدور الثاني بعد انهيار دراماتيكي أمام الأرجنتيني إخوان مانويل سيروندولو، مع أنه كان متقدم بمجموعتين وبفارق شوط واحد فقط عن الفوز، صار عنده فتيق وما قدر يكمل المباراة بنفس التألق. سينر دخل باريس كأحد أبرز المرشحين لللقب بعد سلسلة انتصارات مذهلة وألقاب بمونتي كارلو بمدريد وبروم، بدأ مرهق بدنيا يعني بشكل واضح حتى مع يعني المراحل الأولى من المباراة قبل أن يخسر المواجهة بخمس مجموعات وسط حرارة مرتفعة بالعاصمة الفرنسية. بعد اللقاء اعترف النجم الإيطالي المحبوب أنه عانى من الإرهاق والمرض وقلة النوم، وأكد أنه الآن يحتاج إلى راحة كاملة وقد يتجاوز بطولات العشب التحضيرية استعدادا للدفاع عن لقبه بويمبلدن. بوعدكم بتغطية أفضل للويمبلدن مع أنه راح تكون بالتزامن مع كأس العالم، ولكن منلاقي لها محل.
1: دفنت لي من لقيلة محل فارس، من الرياضة إلى لحظات فرح وبركة وعيد، منجرب هيك نسرقها سرقة بقلب كل ما يحدث. اليوم عائلات أسترالية من أصول لبنانية عم بتجرب تتكمش بالفرح رغم كل الأزمات.
0: زميلة منال عاني نظرت بهالفرحة فرحة العيد من زاوية مختلفة في هذا اللقاء مع السيدة الأسترالية اللبنانية أسمى شوك اللي بلشت حديثها بتقديم التهنئة. تعالوا نسمع هذا اللقاء.
2: يحتفل المسلمون في أستراليا بعيد الأضحى المبارك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لأن العيد ليس مجرد مناسبة دينية أو اجتماعية بل مساحة صغيرة للفرح والتلاقي رغم كل الظروف الصعبة. وبين الأزمات الاقتصادية والتوترات الأمنية والخوف اليومي في منطقة الشرق الأوسط، يحاول الناس التمسك بطقوس العيد للحفاظ على الأمل والإحساس بالحياة الطبيعية. ورغم القلق تبقى التحذيرات حاضرة، مثل تنظيف المنازل والشراء الحلويات والثياب ولو بشكل بسيط وزيارة الأقارب ولمة العائلة التي تمنح شعورا بالأمان. فكيف تحتفل العائلات الأسترالية من أصول لبنانية بالعيد رغم ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية وتوترات إقليمية؟ التقيت أنا منال العاني بالسيدة أسماء شوك التي بدأت الحديث بتقديم التهنئة بهذه المناسبة.
3: كل عيد وانتم بخير، وعلى إذاعة SBS وكل شخص عم بعيد بعيد الأضحى المبارك. صراحة هيدا العيد له غصة كتير كبيرة بقلوبنا. صح هو عيد فرح وعيد بهجة وسرور، وخلينا نقول إنه هو العيد أكتر شيء للأطفال، ولازم كمغتربين نحن نعيش أطفالنا بهيدا الجو من الفرح والبهجة، إنه نحسسهم إنه في عيد جاي ناطرهم. فنحن هيدي النقطة كتير عم نشتغل عليها كمغتربات ببلد الاغتراب. أما الغصة الثانية اللي هي هلأ موجودة ببلدنا لبنان، مش قادرين صراحة نعطي هالعيد البهجة بقلوبنا. خلنا نقول نحن جسد وقلوبنا بلبنان، جسد هون عم بعيد بعيد الأضحى المبارك بس قلبنا محروق على لبنان.
2: أستاذة أسماء، لبنان يعيش ظروف صعبة بين أزمات اقتصادية وتوترات أمنية والخوف اليومي، هل تتواصلين مع الأهل والأقارب بلبنان؟ شو بيخبروكي؟ كيف يحاولون أنه يتمسكون بالعيد ويحيون طقوس العيد في سبيل أنه يحافظون على الأمل والإحساس بالحياة الطبيعية؟
3: نعم، صراحة هيدا السؤال غني جدا. بظل الظروف اللي عم نعيشها هلأ حاليا بلبنان، سبحان الله يعني نحن هون عم نشتري غراض العيد وهيك، بس إيدينا على التليفونات من خلال اطمئنان على أهلنا، نفتح الشاشات التليفون بس لحتى نشوف صورة أهلنا وأحبابنا هونيك لنطمن عليهم. الظروف اللي عم نمرق فيها بلبنان ظروف جدا صعبة، إن كانت من الحرب أو حتى من الحياة الاقتصادية. إذا منلاحظ إن الحياة الاقتصادية بلبنان جدا يعني سيئة مع الأسف، فنحن قلوبنا مع أهلنا بلبنان. بس بالرغم من كل هيدي الشدة، يعني عندنا شغلة نحن اللبنانيين نتميز فيها سبحان الله، إنه دايما عندنا الأمل موجود. يعني بتلاقي الشعب اللبناني ما ممكن يستسلم، عنده دايما حب للحياة، عنده دايما بيسعى بيجتهد إنه يحس بالسعادة. كل الظروف اللي عم يمرق فيها بيحاول قدر المستطاع يلاقي باب يحس فيه بالأمل وبالسعادة. فالحمد لله نحن كشعب لبنان دايما نتمسك بالألم رغم كل الظروف الصعبة، وأصلا هيدا لوحده الدين يعني بيحثنا على هيدا الشيء، إنه لا تقنطوا من رحمة الله، دايما في خير موجود ودايما الأمل موجود وما نستسلم بهيدي الحياة. فالشعب اللبناني دايما مكبش بهيدا الأمل.
2: هنا بأستراليا أستاذة أسماء، كيف ينعكس التوتر بلبنان على أجواء العيد عندكم كعائلة أسترالية من أصول لبنانية؟ هل بعدكم حافظين على زيارات العائلة ولمة العيد؟ شو يمكن أكثر شيء يمنحكم شعور بالفرح رغم كل هذه الظروف؟
3: نعم صحيح، رغم كل هذه الظروف نحن نسعى أنه العيد يعني نعيش هذه اللحظات قدر المستطاع، لو أنه قلوبنا يعني محروقة على بلدنا وهيك، بس لا، المفروض أنه بالأخص نعلم أطفالنا، بما أنه نحن ببلد الاغتراب المفروض نحن نساعد أطفالنا نعيشهم الطقوس العيد الموجودة عندنا بحذافيرة، لحتى يعرفوا أنه نحن ننتمي لهذا الوطن الأول يلي هو الوطن العربي. فهم نحن نسعى دائما نجتهد قد ما فينا أنه ننمي العائلة قد ما كانت موجودة هون. وحتى يعني أستراليا البلد الجميل يعني عرفتنا مش بس على عائلة من الدم، لا، حتى عائلة من الأصدقاء من المعارف، يعني حسينا بوجود عائلة تانية هون. فمنحاول قدر المستطاع نمرق على العيد، نورجيهم بهجة العيد، نحسسهم بهيدا الأمان اللي موجود، إنه رغم كل شيء نحن لازم نعيش هيدا جو العيد رغم الوجع والألم الموجود بقلوبنا.
2: أستاذة أسماء، اليوم يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليك وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات. خبريني شو عملتوا خلال الصباح وشو راح تعملون خلال المساء من بعد هذه المقابلة؟
3: نحن أجواء العيد أهم شيء عندنا، الحلويات العيد تكون موجودة دايما الصبح، بأم الأولاد بحطوا هن الحلوى، جايبت لهم إشي خصوصي للحلويات العيد، ومنروح على صلاة العيد الصبح بالجامع، وأيضا مشهورين بالورق العنب الأكلتنا المفضلة على العيد، يعني الأولاد بينطروا موضوع العيد معروف خلاص إنه في ورق عنب. فهيدي منروح الصبح على العيد على الجامع، منورجيهم كيف البهجة بين قلوب الناس عم بيصلوا وعم بيعيشوا هيدا الجو الحلو. أيضا منمرق على العائلة الموجودة عنا ومنرجع على البيت على وقت الغداء.
2: جميل جدا كلامك، ويمكن أستاذة أسماء لمة العائلة تعطي شعور بالأمان والفرح رغم ما يحدث ببلداننا الأم، بما يحدث في الشرق الأوسط وبالأخص لبنان من توترات إقليمية وأيضا أزمات اقتصادية. هل برأيك العيد أصبح مثل الأول؟ يعني هل العيد أو احتفالات العيد بتشبه أيام زمان يمكن لما كنت بلبنان؟ شو اللي تغير؟
3: تغير كتير صراحة، تغير كتير أبدا، الأيام تغيرت، الأجواء تغيرت، حتى الناس تغيرت، يعني ما بقيت مش بس موضوع العيد تغير، لوب الناس تغيرت. هيدا الشيء بحزن جدا، يعني أنا بتذكر نحن وصغار كيف كانت فرحة العيد مختلفة كليا كليا عن الفرحة الموجودة هلأ. بتحسي إنه هلأ صارت مجرد إنه يعني عادي، يعني مش بقى الحب الموجود بقلوب الناس مثل السابق اللي بيجمعهم من كل المناطق، تحسي كله عم بيروح يعيد الناس هلأ، لا، بيقتصر انه على العيلة الكتير قريبة، على المعارف الكتير قراب العيد، يعني نبقى يعني يشمل هالمساحة العالية من الناس اللي بتحب تعيد بعضها رغم ما في قربة. يعني مثلا نحن كلبنان مناطقنا مثلا في ناس مش والله بتقربنا، بس نحن بنعرفها، يعني يجتمعوا الكل ليعيدوا. هلأ لا، تحسي القريبين جدا انه هن بيقوموا بواجب العيد. فاختلف كتير هيدا الموضوع، وصار انه التحديات اللي عم نواجهها بالحياة هلأ حاليا عم تخلي الناس مرهقة متعبة، ناس مستسلمة للواقع اللي عايشته بكل أنحاء العالم، بتحس الظروف صارت المعيشة قاسية على الإنسان، فبقى عنده هيدي الطاقة وهيدا الحب إنه يعيش التفاصيل السعادة مثل ما هي. فلا يعني الأمور تغيرت مع الأسف، والسبب مش العيد اللي تغير، الناس اللي تغيرت وقلوب الناس هي اللي تغيرت.
2: وأيضا تحدثتي أستاذة أسمع عن نقطة مهمة وهي غلاء المعيشة هنا بأستراليا، هنالك ارتفاع كبير بأسعار المواد، أسعار الملابس، أسعار الحاجيات الأساسية، وكل شيء ارتفع، فكيف أثرت تحضيراتك للعيد هذا العام مع ارتفاع تكاليف المعيشة؟ وبعرف أنه عندك أولاد الله يخلي لك إياهم، شو يمكن أكثر شيء اهتميتي فيه وأشياء تخليتي عنها؟
3: نعم، هلا عندي موضوع بالأعياد، يعني شيء متعب صراحة، موضوع التكاليف بكافة المجالات. بالأعياد عم بعتمد نقطة مهمة مع الأولاد لأجل أقدر أحسسهم بجو العيد، إني نزلهم على السواق لحتى هم يختاروا الثياب. يعني هلا تلاقي الناس كثير عم تعتمد على موضوع الأونلاين، أنا صراحة ما بحبذ هذا الشيء بنهار العيد، لأنه حلو ننزل الأولاد على السوق ندرمهم يختاروا ملابس العيد، بس مع الأسف يعني عادة بزين البيت أكثر من هيك، عادة مثلا ضيافة العيد بتكون أفضل من هيك. هلأ لا، صرنا نقتصر يعني خلص على الحاجيات الأساسية، لأنه صرنا بدنا نحسب تكاليف مش بس العيد، يعني ملابس العيد، حلو العيد، الأمور اللي حتى الأطفال اللي بدنا نعيدها مثلا من معارفنا، فكله تكاليف باهظة صراحة. يعني أنا بقول الله يعين الناس اللي موجودة، يمكن ببلدنا لبنان في حرب يعني مباشرة، بس هون حتى في حرب اقتصادية جدا قوية عم تسبب للناس يعني ضغط نفسي جدا كبير، فكي بدك تحسبي، ما بقى فيكي انه ولا تتصرفي انت بمعاشك مثل ما انت مرتاحة، لا، فكي بدك تحسبي الاشياء التفاصيل الصغيرة يلي عم بتجيبيها لحتى تقدري تمرقي اسبوعك والشهر، من مدارس لاحتفالات اعياد لكثير امور.
2: كيف بيقدروا الناس وحضرتك واحدة منهم إنه يحافظون على روح العيد رغم الخوف والضغوطات المعيشية؟
3: نعم، هلا روح العيد هو فكرة العيد لوحدها سرور، سبحان الله. يعني مجرد انك انت ناطرة نهار العيد هو سرور، ولازم يعني نحن نساعد حالنا قدر المستطاع انه يكون في امل بقلوبنا ونعيش لحظة العيد اللي هي سعادة، مش شرط انه والله هيدا نقطة كثير مهمة، انه انا اليوم اللي عم شوفه صار بالاعياد، حتى برمضان، بالاعياد الباقية، بكل الاعياد الموجودة، يعني صارت مظاهر اكثر، انه شو جايبين، شو صوروا، شو عاملين، الاشياء اللي كثير كثير عم تلفت الانظار صارت الاشياء مظاهر اكثر ما انه هي حقيقة. يعني لا، نحن اليوم بدنا نعيش تفاصيل العيد مش بالمظاهر، شو جبتوا، شو اخذتوا، من اي براند جبنا، من وين رحتي جبتي، لا، عيشوا السعاده البسيطه. يعني العيد ما بده منكم مصروف مصاري، ما بده منكم مصاريف هائله لحتى تكونوا سعيدين، لا، فكره العيد بحد ذاتها هي سعاده، انه الفه، محبه، اجتماع العائله، لمه العائله لكهاله واحده بتسوى كل المظاهر يلي يعني هي الناس عتلانه همها من تكاليف ومصاريف، لمت العائلة لوحدها بهجة وسرور. فأنا بحب يعني بدعي الناس إنه عن جد نركز دائما على قيمة الشغلة مش على مظاهر الأشياء اللي أنتوا شاغلة بالكم. فالقيمة هيدي، قيمة العيد بحد ذاتها فيها أمان، سعادة، فرح.
2: جميل جدا كلامك، إذن مساحة صغيرة للفرح والتلاقي رغم كل الظروف الصعبة. أنا جدا أشكرك الأستاذة أسماء شوك، أسترالية لبنانية. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: كل عام وأنتم بخير.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS Radio. أنا فارس حسن
1: وأنا فترة طو الهندي، وشوفي ما فيه من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا.
0: خلينا نبلش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب واشنطن بوست، يبدو إدارة ترامب تعمل على مشروع لإصدار ورقة نقدية جديدة $250 تحمل صورته. هي خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ أكثر من 150 سنة إذا أقرت قانونيا.
1: إذا أقرت، على ما يبدو التوجه اليوم لعدم هذا الإقرار. الضغوط بدأت وفق ما نشرت واشنطن بوست منذ العام الماضي من جانب أمين الخزينة ومستشاره مايك براون، ولكن اليوم مسؤولين بإدارة ترامب عم بيمارسوا هذه الضغوط. على ما يبدو أنه في توجه أن يكون وضع صورة أي شخص ما زال على قيد الحياة على عملة نقدية غير قانوني.
0: صح، منذ عام 1866 الرسام البريطاني إيان ألكساندر حكى أن ترامب وافق على التصميم الأولي بتضمن ألوان العلم الأمريكي وشعار خاص بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. مشروع قانون يعني يسمح لترامب وضع صورته على الورقة النقدية كان قدم بعام 2025 السنة الماضية، لكنه لم يحصل إلى الآن على الموافقة.
1: من هالخبر فارس، خليني روح أنا وياك كمان إلى لحظة مهضومة. بنبقى بالولايات المتحدة الأمريكية مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يلي احتفل بعيد ميلاده ويلي شفناه عم بيزور بكلكتا بالهند ضريح الأم تيريزا، ولكن مصافحة غريبة رياضية يمكن يلي بيمارسوا هالرياضة بيعرفوا شو هي، بضربة الصدر مع أحد خريج سلاح الجو الأمريكي، خلق تفاعل كتير كبير من الجمهور.
0: من الولايات المتحدة خلينا نروح على فيفي عبدو. مين مونيكا بلوكشي دي؟ بس خبر تاني هالمرة له علاقة بعيد الأضحى. كم مرة كل عام وانتم بخير. فيفي عبدو نزلت صورة الفتة، بنعرف الفتة أساسية بمصر بالعيد تحديدا، ولكن في قصة يبدو وراء هالفتة. شو القصة؟ مين مونيكا
1: يعني
0: بلوكشي دي؟ أول مرة أسمع فيها.
1: في ألذ من فيفي عبدو
0: صراحة.
1: يعني أنت تخيل بس إذا فيفي عبدو معي أنا وياك، يعني بفتكر ما بنحكي، نتركها هي تحكي ولا ألذ. شو عملت فيفي عبدو؟ نشرت صورة لصدر الفتة ولكن شو خبرت يا فارس؟
0: أنا كان جايب خروف، الخروف انتحر، نط من فوق وبعدين جابت خروف تاني. قصة طويلة عريضة حتى تحكي ليش أنها تأخرت بالمعايدة على السوشيال ميديا، وكتير حبيت التعليقات. فداك يا فوفا الخروف الأول، يعني مش مشكلة. الله معه.
1: يعني شو هالامرأة اللذيذة يلي هيك، يعني ما فيك إلا ما تتفاعل معها على وسائل التواصل الاجتماعي،
0: لأنها عفوية كتير. يمكن هاي شغلة كتير بتميزها، يعني مش بتعمل بتنسق كلامها، لا خلاص بتحكي اللي عندها وخلاص.
1: هلا تعال تعال روح أنا وياك لحدا ما بنسق أكله. كتير لفتني هالدب يلي فات بشوغر كوما، بجلوكوس كوما، فات بغيبوبة سكرية، أكل 40 رطل من الآيس كريم وبقي نايم على يومين. أنا بس إلكم بالشغل، شفت أنا ما بكون عم بمزح، بس أكل سكر بحس بالبلورينس بالفيجن تبعي. افتكر في شي علمي بالموضوع لازم أبحث فيه أكتر.
0: في شيء علمي طبعا. شوجر كوما اتس ا ثينج يعني فعليا اتس ا ثينج. بس هالدب زودها اكله 20 كيلو تقريبا 20 كيلو حوالي 40 باوند ايس كريم. يلا صحتين وعافيه. دخل بسبات شتوي مؤقت
1: بوقتها. كتير حبيت كمان هيك ووقفت عند هالجاموس الشهير ببنغلاديش يلي قلنا كتير عم نرافق أخباره. اليوم فارس تدخلت سلطات الأمنية لحتى ينجى من الذبح. ليش هالجاموس يلي شفناه كتير هيك عم ياخد أضواء ذات البشرة الفاتحة اكتسب شهرة واسعة مؤخرا وصار أخبار السوشيال ميديا. تم شراؤه قبل أيام لذبحه بعيد الأضحى، ولكن قد ما صار مشهور السلطات توجهت لمنزل مالك طلبت تسليمه وتم الإعفاء عنه، والتعويض كان بمبلغ مالي لا بأس فيه.
0: يلا نفد من العيد. خلينا نختم هالجولة على المنوعات سريعا. نبارك للفنانة الجزائرية سعاد ماسي اللي فازت بجائزة انتصارات الجاز العالمية لهذا العام 2026، أول صوت عربي ينال هذا التكريم. ألف مبروك.
1: مستحق هذا التكريم، وهذا الخبر شاركته دغري مع بنتي لأن من المتذوقات لفن سعاد ماسي. نوصل لختام هالحلقة، نشكر كل الزملاء وزميلات يلي رفقونا.
0: شكرا بداية لك يا عزيزتي بترا طوق الهندي. شكرا للزميل جورج غرام شاركنا على النشرات الإخبارية. شكرا جورج على فقرة تانية مسجلة أستراليا بالعربي. ومين كمان كان معنا اليوم؟ منال العاني. شكرا جزيلا لك يا منال.
1: شكر الأكبر لك رفيق كل صباح فارس حسن. أنا بدي أتركك أنت والزميلة سناء ليوم الخميس. نحن منغيب بس لما نكون عم نحضر ورشة جديدة، وبعد يعني بعد قليل بنحكي عنها.
0: بنلاقيك إن شاء الله يوم الخميس. ترقبوا حلقة جديدة من Good Morning Australia صباح الاثنين، وأكيد سعداء بانضمام سناء وهيب إلينا. يسعد صباحكم جميعا وهابي ويكند.
1: لكتب عوراء الشجر. إلى اللقاء.
0: باي باي.

0: جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أسفرت سلسلة غارات جوية إسرائيلية مكثفة عن مقتل 17 شخصا في لبنان بعدما استهدفت الضربات مناطق عدة في الجنوب وعلى أطراف العاصمة بيروت وسط تصاعد التوتر رغم استمرار وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. واستهدفت إحدى الغارات مبنى سكنيا في منطقة الشويفات على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الجانب الثقافي والدبلوماسي دانت السلطات اللبنانية الضربات التي طالت مناطق قريبة من مواقع أثرية وتاريخية في جنوب البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن وزير الثقافة غسان سلامة أجرى اتصالات مع مسؤولين ومنظمات دولية للتنبيه إلى الأضرار التي لحقت بالأحياء التراثية والمواقع الأثرية خصوصا في مدينة صور وقلعة شقيف. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من 12 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت تجمعات وتحركات القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وكما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن نحو 400 طائرة مسيرة هجومية أطلقت باتجاه أهداف إسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع التحضير لجولة رابعة من المحادثات في واشنطن تبدأ باجتماعات عسكرية في البنتاغون. أستراليا أظهرت نماذج محاكاة وتحليلات جديدة لبيانات المحيطات احتمال استمرار ظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة في ولاية جنوب أستراليا وتمددها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح عالم المحيطات المستقل الدكتور يوخن كامبف أن مسارات هذه الطحالب السامة من المرجح أن تتحرك باتجاه خليج سبنسر، وذلك بالتزامن مع تأكيد السلطات الرسمية رصد مستويات مرتفعة من الطحالب الضارة في منطقة بوستن باي والواقعة أسفل جزيرة إير. وأضاف الدكتور كامبف أن المؤشرات العلمية الحالية تحذر من إمكانية تشكل موجة ثانية وثائرة في هذا الازدحار الطحلبي وهذه الظاهرة البيئية التي تسببت بالفعل في نفوق جماعي واسع النطاق للأحياء البحرية.
1: You know, this is now the second time that I'm the first one out there actually alerting people, look, you have to watch out again. You know, you have to get your monitoring ready, start your measurements again. You know, you can't just say it's not there.
0: أظهرت أبحاث جديدة صادرة عن مصرف الاحتياطي الأسترالي أن مستثمري قطاع الإسكان في البلاد باتوا أكبر سنا وأكثر ثراء وأكثر ميلا لامتلاك عقارات متعددة مقارنة بالفترات الماضية. وكشفت الدراسة أن حصة المستثمرين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما قد تضاعفت بأكثر من مرتين خلال العقدين الماضيين، في حين تراجعت نسبة المستثمرين الشباب بشكل ملحوظ. كما بيّنت الأبحاث أن الاستثمار العقاري أصبح أكثر تركيزا بين أصحاب الدخل المرتفع برغم أن غالبية المستثمرين لا يزالوا يمتلكون عقارا استثماريا واحدا فقط. استمعت لجان تقديرات مجلس الشيوخ إلى إفادة أمنية تؤكد إلى التسارع المتزايد لوتيرة التطرف عبر الإنترنت بات يمثل أحد أبرز وأعقد التحديات التي تواجهها الشرطة الفيدرالية الأسترالية. في الوقت الراهن أوضحت مفوضات الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريس باريت أن عمليات الاستقطاب والتطرف التي كانت تستغرق في السابق شهورا أو سنوات باتت تحدث الآن في غضون أيام قليلة.
2: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

جورج رام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أفادت جلسة استماع تابعة للجنة تحقيق برلمانية بأن وثائق مجلس الوزراء الفيدرالي المتعلقة بتمويل وكالة مكافحة الإرهاب في البلاد والتي سبقت هجوم بونداي لن تعرض على اللجنة الملكية المعنية.